اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أحسدها أنا أحسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني إذا قبلت ضحكاتك.

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين. إن شاء الله نتمنى لكم أطيب الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب وخير وجميل ومبشر للجميع إن شاء الله. وأهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع على مستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال.

بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طلبيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. شكرا لمحمد حسن. لاحظ صوتي، معلش سامحوني وتحملوني، الانفلونزا يعني أبعدها الله عنكم جميعا إن شاء الله. فيعني من أمس هجمت علي هجوما صعبا ولجأت إلى المركز الصحي، مشكورين يعني ما قصروا، يعني أعطوني أدوية والآخره، وحاولت أخذت الأدوية والحمد لله خير إن شاء الله. طيب عشان أريحكم من صوتي نسمع الاستهلال يا فيصل. جاهز الاستهلال؟ يلا. يعني لما الواحد يكون عنده إنفلونزا يروح لمين؟

0: رياض السنباطي، رياض السنباطي وأم كلثوم، رياض السنباطي. إن شاء الله تكونوا استمتعتم بالاستهلال، علشان بس نبعد عنكم يعني ما في صوتي من يعني قبح. في حمد طلبيا، مهندس شادية، أبو هيثم طلبيا، حلو الصباح، محمد قنديل، مهابة طلبة، تسعد صباحك، سرج عمر، وبعثت الرابط. إن شاء الله بس يوصل أحد الزملاء يساعدنا في مسألة تنزيل المادة. مازن طلب، ومنين الله جابك، سمير حلمي مش موجودة بس منتظرين بس تنزيلها. أم حمد طلبت، مريح الهوى، مسافر، عبد المحسن لمهنة، عادل ببشير طلب، بأبي الشموس، أحمد لمجميري، أبو عبد الوهاب طلب، عندما يأتي المساء، عبد الوهاب، سعاد طلبت، علشان ماليش غيرك، فريد الأطرش، محمد ماهر طلب، حبيبي يا متغرب، فايز أحمد، فاطمة لهيبي طلبت، على وين، فدو عبيد، علي موسى، عفوا علي موسى طلب، سعد زمن، مياد الحناوي، عيسى طلب، وين أرضك، سليمان الملا، محمد الشوكري طلب، كذاب، سليمان موسى، ريم طلبت، حاسب الوقت، رباب. وخلينا مع شو الأغنية اللي جاهزة الآن يا فيصل؟ شادية يا مهندس طلبها حمد.
1: يا مهندس هندس لي بيت لون بلون مكافي بي، تقضي عمري بهالبيت أنا والحب وحبيبي، صبح وفجر وظهر وعصر، اليوم وبكرة.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. مازن بيقول من الموسيقى واضح بأنه ملحن أغنية شادية هو فيلم وهبي. صح، فيلم وهبي، ما شاء الله عليك يا مازن، فيلم وهبي. علي خاطر النجادي طلب فريد الأطرش، فريد موجود ومطلوب من سعاد، فغير يا علي خاطر النجادي، لن أطيل عليكم. خلينا نسمع محمد قنديل يا حلوة صبح، طلبها أبو هيثم من مسقط.
1: يا حلوة صبح يا حلوة طل، يا حلوة صبح نهارنا فل، يا حلوة صبح يا حلوة طل، يا حلوة صبح.

زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. مهابة طلبك منتظرين إحنا بس تنزيله، وسمير حلمي اللي طلبها مازن ومنين الله جابك منتظرين فقط. علي وجداد طلب على الكورنيش طروب. علي وجداد، علي خاطر النجادي منتظرين بس يغير. بس طيب خلينا نسمع عبد المحسن المهنا طلبته أم حمد مع ريح الهوى مسافر.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وصلنا للعاشرة موعد، أو يعني باقي دقيقة للعاشرة موعد كلمة في أغنية. أحسن محمد حسن على طول بيقول تأخرت عن كلمة في أغنية. اليوم الكلمة في أغنية للفنان الكبير علي عبد الستار، فتنة الحفل. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

كل خطوة بروق وكل لفحة صهيل. كلمة لفحة بنتوقف عنها اليوم لتلقى إجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة نصف بقليل. وفي المستمع الكريم من اليمن أرسل لي رسالة يقول اللي هو عبد الله أحمد مسعد من اليمن من الضالع، أغنية عبود خواجة فين التقينا وشفتك فين، أغنية عاطفية جميلة جدا أتمنى أن أسمعها في إذاعة صوت الخليج، محبتي لكم جميعا برنامج طربية. شكرا يا عبد الله. الأغنية شوف لي يا فيصل إذا تكرمت فيصل، أغنية عبود خواجة الأغنية فين التقينا وشفتك فين، فين التقينا وشفتك فين عبود خواجة، شوفها الله خليك عشان خاطر حبيبنا عبد الله أحمد مسعد من اليمن. طيب نروح الآن لأي أغنية، لأحمد الجميري ولا لأحمد الجميري؟ بأبي الشموس طلبها عادل بوبشيت.

كلمة لفحة هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل. عبد الوهاب مطلوب من أبو عبد الوهاب أغنية عندما يأتي المساء.

كلمة الأفحاء هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع في نبيل يقول أغنية يعني وبعدين يا حبيبي غناء نجاح سلام، يعني وبعدين يا حبيبي غناء نجاح سلام. نشوف لي اياها يا فيصل لو سمحت. نجاح سلام يعني وبعدين يا حبيبي، طلبها نبيل. ونكتفي بهذا القدر من الطلبات لأنه الوقت بيدركنا يعني. خليني بس أكتب نجاح سلام. طيب سمعنا الكلمة، غيرك طلبتها سعاد.

كلمة لفحة هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وفي محمد ماهر طلب حبيبي يا متغرب لفايز أحمد، إن شاء الله محمد ماهر يكون متابع.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية.
1: متى الحد نزيلي مشيتك بخترا كل خطوة مبروك كل لفحة صهيل
0: كل لفحة صهيل. اللفحة ما هي؟ في جواب من عادل ببشيت بيقول تحريك الشعر في الرقص. صح، هو تحريك الشعر، ولكن ممكن بالإيد يعني تلف المرأة تلف شعرها بإيدها ترجعه لورا، لفحة تسمى لفحة. وبرضه يعني الرجل لما يمد إيده على الغترة يلفحها يرجع الغرفة الغترة للخلف، برضه هذه تسمى لفحة. برضه الرجل لما يلبس اللفحة على الرقبة، قطعة من قطعة صوف قطعة قطن ويلفها على الرقبة، هذه لفحة بنسميها. فهي هذا هو المعنى. صح، شكرا يا عادل. في المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد من اليمن يقول كلمة لفحة معناتها اليسع، يمكن بعضهم يقول شعع بالنار، هذا أقرب معنى إليها. باختصار لف قلبي يعني لسعتني بالنار. هي لا لفحة، لفحة برضو ممكن نجيبها على النار لما النار بتلف مع الهواء مع الريح. ممكن يا عبد الله. المستمع الكريم أبو فهد الراشد، شكرا لك يا أبو فهد، بيقول اللفح هي حركة رقص شعبية تراثية نسائية في منطقة الخليج العربي، تعتمد على تحريك الشعر يمينا وشمالا بتناغم مع الإيقاع الموسيقي بشكل إيقاعي تعبيرا عن الفرح والبهجة في المناسبات. شكرا يا أبا فهد الراشد من الكويت، جوابك صحيح. في مين كمان؟ حنان، تعني الهبة الحارة أو الباردة مثل لفحة الهواء أو لفحة الشوق، وتوحي بالأثر المفاجئ والسريع. صح، لفحة. معنى كلمة لفحة هي التعرض للحرارة الشمس أو الهواء الساخن. أبو هيثم مسقط، هي لا هي الحاجة اللي بتلط يعني بتلطش إذا معلش التعبير صح ولا غلط، لكن الالتفاف حتى في الحداق في السمك، صيد السمك في اللفاح بسموه في الخليج لفاح، إنه السنارة بتلف مع الخيط على السمكة لفة فبتصطاد السمكة. سعاد من الكويت تقول يمكن إصابة. لفحة معروفة يا سعاد، هي الشيء لما بيلتف حوالين الشيء الآخر، قطعة قماش حول الرقبة، السنارة حول السمكة، المرأة شعرها يلتف حول وجهها فترده. ممكن محمد حسن يقول لفحة بمعنى على سبيل المثال أنا لفحني الهواء البارد أي أصابني. لفحة هي القصد منها اللفحة، مش الإصابة، شعور الإنسان لما الهواء يلفح منطقة الرقبة أو منطقة الصدر، يلفح يعني يلتف حولين الرقبة وبعدين يصاب بعد. مين كمان؟ علي وجداد شو أجاب؟ يقول نسيم الهواء الحار أو البارد، يعني جوابك صح عشان يزعل، وجوابك صح الحار أو البارد. فاطمة الوهيبي، كل خطوة بروق كل نفحة، مش نفحة، لفحة، لفحة باللام يا فاطمة. فالمقصود بنفحة صحيح، النفحة غير عن اللفحة، لفحة لفحة باللام هو انبعاث وخروج صوت الخيل الصهيل كالنسمة أو الدفعة القوية المصاحبة لحركتها. جوابك صح يا فاطمة، بس هي لفحة مش نفحة. وصلنا، ننتقل الآن إلى الفقرة التالية من حلقة هذا اليوم.
2: أغنية
3: يا هلي يا هلي
2: بين صوتين.

0: أغنية بين صوتين.
1: أحلام من ذكراك.
0: اليوم زوروني كل سنة مرة لسيد درويش، هذه الأغنية شهيرة جدا جدا وغناها كثيرون، هي أصلا لسيد درويش فنان الشعب سيد درويش. نسمعها اليوم بصوتين، والصوتان اشتغلوا مع بعض في الخمسينيات أغنية ثنائية دويتو. أول شيء نسمع بصوت فيروز.

سمعناها بالصوت الأول، صوت فيروز. وفيروز عملت أول دويتو أو أول ثنائي مع مين؟ مع كارم محمود. نسمع بصوت كارم محمود.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كل يوم إحنا في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة جدا. طيب نسمع طلب فاطمة الوهيبي على وين لفدوى عبيد.

فدوى عبيد فنانة لبنانية من جيل سميرة توفيق وصباح وغنت في البلاد العربية، في كثير من البلاد العربية غنت أغاني وطنية في البلدان العربية. هي مواليد 1939 وتوفيت في 2022 رحمة الله عليها. مستمرين معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. سهلة سهلة جدا. طيب نروح لميادة الحناوي. ساعة زمن، ساعة زمن طلبها علي موسى.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية، والأغنية الآن لمين يا فيصل؟ سليمان الملا وين أرضك، طلبها عيسى.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وكمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. ونسمع طلب ريم، طلبت رباب حاسب الوقت.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية. و نتلقى نذكر نستعرض أجوبتكم في المستمع الكريم عجيل ثامر السعدون، يقول المطرب صالح الحريبي. صح يا صاحبي، ماني إبراهيم هذا. صح. في عادل بوبشيت، المقدمة صالح الحريبي، يمكن برق انتلالة. لا هي انت صح، صالح الحريبي بس يا صاحبي. سعاد من الكويت، صالح الحريبي يا صاحبي، ماني راعم هذا. صح. محمد حسن، الفنان الكويتي الراحل صالح الحريبي. صح. أبو فهد الراشد من الكويت، أعتقد مقدم الأغنية صح، الفنان الكويتي الراحل صالح الحريبي. صح. مش هذا الحمام، لا يا صاحبي. في ريم، المقدمة الفنان صالح الحريبي يا صاحبي، ماني إبراهيم هذا. صح. إذن صالح الحريبي ويا صاحبي، نسمع مقدمة. في أبو هيثم أيضا قال صالح الحريبي. صح يا أبو هيثم. إذن نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

كلمات ميشيل طعمة، ألحان فريد الأطرش. بيقولوا فريد الأطرش مكتئب، وفريد الأطرش على الكورنيش. وين وصلنا؟ وصلنا أي أغنية الآن يا أحمد فتحي؟ أغنية أنت السبب، طلبها علي خاطر النجادي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع طلب حنان، طلبت الغيرة والحيرة لفايدة كامل.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أشكر المستمع الكريم حسام العموري، إن شاء الله أكون ذكرت الاسم صح، العموري أو العموري حسام. شكرا لك يا حسام على يعني مشاعرك الطيبة واهتمامك، وحفظك الله ورعاك يا رب. وأشكر أم علي، جاءت وصلت ابنتها قبل فترة بسيطة، يعني قبل قليل، ما كانوا معها فنانة تشكيلية، فجاءت تبلغني ب يعني متابعة والدتها أم علي لبرامجي. شكرا جزيلا يا أم علي، ما قصرتي، وأتمنى دائما أكون عند حسن ظن الجميع. شكرا، شكرا جزيلا. وصلنا وبعتذر طبعا لمهابة ومازن وأم حمد ومحمد الشوكري على عدم نزول الأغنيات اللي طلبوها، لأنه لم نتمكن، يعني انتهت الحلقة ولم نتمكن من تلبية ما طلبوا أو تنزيل الأغاني اللي طلبوها. وصلنا لفجر رياض الصنباطي، معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى، لكم أجمل تحيات فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من قلب كتارا
1: عبر صوت الخليج، تغطية خاصة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور. ننقل لكم أجواء المعرض
0: بكل تفاصيله.
1: برنامج سهيل يأتيكم في 3:30 مساء بتوقيت الدوحة. كونوا على الموعد.

0: حلقة جديدة مستمعينا الكرام، تنطلق الآن من برنامجكم برنامج السهيل الذي يأتيكم في الثالثة والنصف عصرا من هنا من قلب معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في نسخته العاشرة، وللسنة العاشرة على التوالي تبقى إذاعة صوت الخليج قلبكم النابض من هنا، وصوتكم الذي تسمعونه ويسمعكم أيضا من قلب المعرض. إذاعة صوت الخليج شكلت كتيبة متكاملة لنقل فعاليات وأحداث معرض كتارا الدولي للصيد والصقور وتغطية مباشرة لكل أجنحة الموجودة بكل تفاصيلها عبر برنامج سهيل الذي يشرف عليه السيد سالم المنصوري ويتابعه رئيس قسم البرامج الأستاذ رجاء سلمان، ومن الإعداد بدرية محمد أيضا ساهمت كذلك في الإعداد. تحية لكم من الزملاء في قسم التنفيذ والقسم الهندسي، الزميل محمد عبد الله، راشد عبيد، عيسى علي وعوض عباس وكل الأساتذة الكرام اللي موجودين هناك، وتحية من داخل الاستديو مني أنا أخوكم عادل عبد الله، وتحية كبيرة أيضا كذلك من زميلي الذي يشاركني أيضا تقديم هذا البرنامج الأستاذ فيصل بن عبد الله النعيمي، حياك الله يا أبو عبد
1: الله. الله يحييك، يا مرحبا فيك والمستمعين. وممكن أن خير لقائنا اليوم أو حديثنا عن اسم معرض سهيل كنجم سهيل. نعم. اللي هو معروف، ويعني مثل ما تعرف أخوي عادل السماء فيها ملايين النجوم، لكن هذا سهيل تفرد بأهميته خاصة عند العرب. هو نجم سهيل، هو مش هو يغير الطقس أو يغير المناخ، هو علامة من علامات التغير الموسمي. فطلوع سهيل هو بشائر حق الناس.
0: عادة يعني في ناس أكيد يعني الكثير يعرف عن السهيل طال عمرك، لكن أيضا إضافة للناس اللي يسمعونه وخاصة مثلا من الدول يمكن بعيدة شوي، في ناس تحب تعرف تاريخ ظهور سهيل تحديدا وأهمية هذا النجم.
1: طبعا هو يظهر من الجنوب، يسمونه أوقات السهيل اليماني أو يطلع في الجنوب، ويتفاوت في البعد الجغرافي من منطقة جنوب شبه الجزيرة، يعني في دول عمان وفي الإمارات أقدم قبلنا بأيام. إحنا عندنا تاريخ 24/8 يكون أول السهيل. طبعا أول السهيل هو إعلان لانكسار الحر، هو علامة من العلامات. شلون بدأ التقويم أو شلون كانت معرفته؟ هي بناء من حضارات تطورت عبر الزمن، منها تقويم شمسي قمري إلين وصل الحد اللي إحنا نعرفه هذا الزمن واللي ثبت ميلادي، وموضوع التقويم كبير، لكن هو علامة من علامات انكسار الحر، تغير الطقس، إعلان حق هل البحر يمارسون مهنتهم، مهنة صيد اللولو، هل الزراعة، هل الحرفة، إلى حد أن خاصة معرض السهيل ومعني بالصغور طلوع السهيل يسننون فيه الطير. كان العام فرخ، السنة عقب ما يطلع السهيل يصير بكر، والسنة اللي عقبها يصير ثنو، ونفس الشيء الهجن، الحوار أو يفصلونه من أمه يكون مفروض في طلوع السهيل، يبتدي إنتاج رعاية كل حرفة، هالحرفة يعني موجودة.
0: يعني ما يتعلق فقط بالطيور، يعني يتعلق أيضا كذلك
1: هو يعني إعلان حق التغير المناخ، تغير الطقس، يبرد الليل، أمطار تكون وسمي تبتدي من 16/10، أي مطر يجي هو يعتبر وسمي المنبت للفقع اللي هو معروف، وهذا كله متوارث يعني من أهلنا أو موجودين في شبه الجزيرة وخاصة في قطر. هذا توقيتهم اللي هم يعلنوا فيه الرحيل، البحث عن الكلى والبحث عن المكانات، أو أهل البحر عقب ما ينتهم في شهر 10 من القوس الكبير يطلعون، يبتدون يطلعون في البر يعني مع حلالهم. أهل قطر هم مهنتين يعني حياتهم.
0: مدته كم طال عمرك؟
1: السهيل هو امتداد السنة كلها 360، ويبتدي عده مرة ثانية يطلع بالواحد، وفي مثل معروف عند العرب يقولون.
0: أنت قلت يطلع في 24/8
1: يعتبر واحد، وثاني يوم اثنين من السهيل، ثلاثة سهيل لين يوصل 40 يبتدي المطر اللي يعرفون أنه يا المطر يطلع فيه الفقع. طبعا إذا جاء المطر في الفقع أو جاء المطر في برين في آسف في أكتوبر في 10 إلين قبل البرد، قبل المربعانية، فالنباتات الموسمية اللي تطلع تكمل نموها وتطرح بذورها مرة ثانية. فهو اعتماد النجم وسقوط الأمطار يعني متجانس. طبعا بخلاف الحديث ان الامطار كانت غزيره وتغير الطقس والمناخ وبدت الامطار تقل، لكن كانوا اللي عايشين في الصحراء وفي ساحل قطر هم معتمدين على النجم السهيل.
0: سبحان الله، يعني هو تعلق في امور كثيره، يمكن في ناس كثير كانت تجهل هذه المعلومات. ابو عبد الله، معرض السهيل بشكل عام يعني، ويمكن الطيور ايضا كذلك والمقناص ايضا، اثر على ناس كثير ومن ضمنهم الفنانين التشكيليين. الزميله روضه ابراهيم زارت معرض كتارة الدولي للصيد والصقور النسخة هذه، وعملت تقرير جميل مع الفنانات التشكيليات المتواجدين في أرجاء المعرض، لأن أيضا في متفرقين يعني في أجنحة المعرض، الفنانين التشكيليين والفنانات التشكيليات. فالزميلة روض إبراهيم اختارت الفنانات التشكيليات وعملت معهم تقرير جميل جدا، لأن احنا والمستمعين الكرام نستمتع واحنا نسمع هذا التقرير.

0: عودة جديدة مستمعينا الكرام إلى برنامجكم سهيل على دانة الأصوات صوت الخليج، ونستمر في تغطية فعاليات معرض كتارا الدولي للصيد والصقور. هذه النجاحات المتتالية لمدة 10 سنوات يقف وراءها أسماء كبيرة وأسماء كثيرة جدا، أسماء تعمل بكل جهد وبكل جد وبكل اجتهاد من أجل إنجاح هذه الفعاليات وهذه الفعالية المميزة التي تحظى بإقبال جماهيري كبير من الزوار من قطر ومن خارج أول من المنطقة بشكل عام ومن خارج دولة قطر عالميا على المستوى العالمي أيضا. الأستاذ محمد بن عبد اللطيف المسند مساعد رئيس اللجنة المنظمة لهذا المعرض ضيفا على برنامج سهيل عبر صوت الخليج. أبو عبد اللطيف أهلا وسهلا بك وسعداء بوجودك معنا.
1: الله يطول عمرك أخوي عادل، مسي عليك مسي على الموجودين وعلى المستمعين، وهذه ساعة مباركة نكون متواجدين على صوت الخليج.
0: الله يحييك ونبارك لكم هذه النجاحات المتكررة، يمكن اليوم ثاني يوم ولكن النجاح واضح منذ الافتتاح حتى اليوم، يعني واضح النجاح واضح النجاح.
1: الحمد لله رب العالمين، احنا سعيدين بالانطلاقة اللي انطلقت امس لمعرض سهيل بنسخة 10. التواجد هذا الكبير الحمد لله يعطينا النتائج، ان الحمد لله المعرض محقق كثير من الاهداف اللي وضعت له. شفنا كثير من زوار المعرض ربما يكونون من دولة قطر ربما يكونون من ابناء دول مجلس التعاون، وانطلق المعرض في يوم يعتبر في نص الاسبوع، وهذا شيء صراحة يسعدنا ويفرحنا بوجودهم. احنا دائما نكرر ونعيد ان احنا عندنا اعياد دينية 2، لكن معرض سهيل يعتبر عيد بالنسبة لنا وعيد بالنسبة لأصحاب الهواية. هو مش مجرد معرض، هو ملتقى الآن أصبح، وتبادل كثير من الشراكات بين الجميع، تعزيز وصون لهذا التراث اللي أعتقد احنا موجود في دمانا كغطريين وكأبناء دول مجلس التعاون. والحكومات أعتقد أنها ما مقصرة في هذا المجال، جالسة تدعم وتصون من خلال مثل هذه المعارض والفعاليات اللي تقوم بها في كثير من دول المنطقة.
0: جميل أبو عبد اللطيف، يعني في كثير من الناس وإقبال كبير من كل الفئات السنية، يعني حتى الآن احنا مثلا نشاهد الأطفال الصغار في أعمار صغيرة جدا إلى مراحل كبيرة جدا من الفئات السنية. هذا الحضور البهي وهذا الحضور الجميل اللي يحضرون فيه في كل عام يزداد، وكأن الموضوع الآن بدأ يصير أكثر وأكثر لدى النشء الجديد، يعني خاصة
1: الحمد لله رب العالمين. يعني الفترة الأخيرة كثير من التدخلات أصبحت في موضوع تربية عيالنا، لكن الحمد لله احنا بفضل من الله سبحانه وتعالى إن ما زالوا عيالنا على عادات أهلهم وتقاليدها في الموروث هذا وفي غيره من العادات. الحمد لله جنس العرب وسلالتهم سلالة طيبة من خلال صون هذا التراث وتعليمهم كثير من المبادئ والأعراف والقوانين اللي موجودة في تعاملنا مع بعض من خلال بعض الفعاليات، ومن ضمنها المقناص والرحلات البرية والكشتات. فيصبح الابن ملاصق حق أبوه وحق أخوه الكبير، يتعلم منه كثير من العادات والعادات الطيبة، وايضا تصبح عنده كثير من المهارات اللي مو موجوده الان في في في طبيعتنا وفي ممارساتنا اليوميه. يتعلم الفراسه، يتعلم الصبر، يتعلم التحمل، وهذه موجوده في صفاتنا، لكن الان يرسي نعززها من خلال هذه البرامج والفعاليات. فاحنا والله يا اخوك فرحانين بوجود الكبير وفرحانين بوجود الصغير، فرحانين بوجود اخواننا وفرحانين بوجود اخوان اللي غرب ولا هب غرب، هم في محلاتهم وفي اماكنهم. فاحنا سعيدين خلال العشر سنوات هذه اللي قطعناها حجم الفئات السنيه الموجوده في المعرض، ونحصلهم الحمد لله كلهم بالزي الرسمي اللي نعتبر احنا بين هلالين محسودين عليه، في
0: مميزين فيه
1: مميزين فيه في المنطقه.
0: هذه نعمه طال عمرك. ابو عبد الله قبل شوي هو عنده يعني سامع شيء او انه عنده خبر. نعم. عنده خبر معي.
2: اي ابو عبد اللطيف طلع في التواصل الاجتماعي عن ظاهره قريبه يعني وغطاها في التواصل وشرح عنها، بس احنا نبي نحلل الموقف معاه بما انه منظم وصقار في نفس الوقت. فهي الظاهره جديده يعني في قطر، إن في أزواج من الصقور فرخت في قطار وقعدت في صيفها وفي قيضها وفي حرها، فهو أعلن عليها بس نحب نعرف شلون اكتشفوها وش. لا واحد من الطيور موجود هنا في المعرض، أنا لقيته وقال لي موجود في المعرض، ويا ريت والله تشرح لنا أن هذا يثير اهتمام ناس كثيرين. يمكن
1: أبو عبد الله الحمد لله قطر في الفترة الأخيرة يمكن أنت لحقت وكثير من إخواننا لحقوا، كانوا كثير من الكائنات اللي ما موجودة قبل الآن صارت موجودة في قطر. على سبيل المثال الحمام الرسائل اللي إحنا نسميه الحمام الرسائل كان ما موجود يذكر أبو عبد الله، فالآن جزء كبير منه الحمد لله حصل الأمن، حصل الغذاء، حصل عدم تعرض من قبل الصيادين، فتكاثر بأعداد كبيرة الحمد لله رب العالمين. إضافة إلى الفترة الأخيرة وجدنا كثير من الفصائل اللي ما كانت تتكاثر، أنا أتكلم كالصقار وصاحب هواية، شفنا الهدهد الآن يتكاثر في قطر، شفنا الطيور المائية بعضها يتكاثر في قطر، لكن كطير كرصد وكتوثيق ما يمكن فرخ من قبل، لكن ما كان في رصد وتوثيق. احنا حصلنا المعلومة من أحد إخواننا من هالقطر أن وجدوا عش لصقر في أحد الأسطح المباني الموجودة في الدوحة. جميل. فحبينا نتحقق ورحنا بنفسنا أخذنا موعد من الأمن الموجود ومن الإدارة في المبنى هذا، ويوم جينا إلا فعلا الحمد لله رب العالمين فضل الله سبحانه وتعالى حصلنا العش وحصلنا الفروخ لكن ما عرفنا الأم من والأب من. فعلى طول حط شكلنا فريق ووضعنا الكاميرات لرصد وين الأم وين الأبو، فالحمد لله رب العالمين شفنا أن الأم والأبو متواجدين ويالسين يطعمون الفروخ ويالسين يهدون ويسدون أزيد من مرة في اليوم، فهذه الحمد لله رب العالمين تعتبر أول مرة للرصد يا أخوي فيصل أبو عبد الله، وتعتبر إن شاء الله استمرارية للمستقبل كثير من الكائنات الثانية الموجودة في قطر. فهذه يعني تعتبر حالة نادرة نرصدها لأول مرة وفرحين صراحة بهذا الشيء، وأيضا الحمد لله هذا الطير الآن موجود ومعروض في جناح جمعية القناص القطرية، احنا ركبنا عليه رنقات تعريفية لهذا الطير، ونتأمل إن شاء الله في عادة إحنا نسمي هذا عش الطير نسميه ماكر، وعبد الله يعلمنا في هالمواضيع هذه. فالآن رصد أول ماكر للطيور، يمكن أهلنا الأولين نقول في المكان الفلاني موجود والمكان الفلاني موجود، لكن الآن هذا الماكر موجود وإن شاء الله بنتابع إذا كان، أتوقع إن لأن أنا سمعت ولاحظنا إن الأم والأبو ما زالوا موجودين في المنطقة، فهذا يعني أتوقع إن إن شاء الله راح يستمرون السنوات القادمة يتكاثرون في نفس المنطقة. واللي عرفناه من المنطقة المحيطة أن السنة اللي فاتت كانوا متكاثرين لكن إحنا ما رصدناها للأسف،
2: يعني متكررة، بس حلو الاكتشاف أن تكتشفونه. مثل ما قلت الموكر هو بعض المسميات قطر مثل اللوكير والوكرة، وخاصة فيها بارتفاعات يمكن قديما كانت عشوشة وقور لها.
1: صحيح.
2: سميتوه اسم الطير؟
1: سمينا كتارة.
2: كتارة حلو. يعني قريب هني.
1: أي قريب حول المنطقة، فعشان كذا إحنا سمينا كتارة، وكتارة اسم مميز وغالي علينا كلنا، ونتشرف بهذا الاسم صراحة.
2: لا جميل إنه يعيد الطير، ومثل ما قلت الطيور تكاثرت وأنواع بيئية مختلفة في قطر صارت.
1: يعني فيصل أنت عارف من لكننا قبل ما كنا نتوقع إن الطيور تفرخ وتعشش وتكاثر في عندنا في دول الخليج، لكن الحمد لله مثل ما قلت في البداية توفر غذاء توفر الأمن.
2: الماء.
1: ساعد على انها التكاثر، مع ان اجوانا حاره ابو عبد الله ولا تتحملها كثير من شو اسمه، لكن التاقلم مع الوقت تاقلمت الطيور هذه مع هذا الجو ووجدت لها اماكن ربما يكون فيها ريحه من التكييف، والحمد لله تكاثرت وفرخت، وهذا شيء طيب صراحه.
2: يعني معناته المقيض الحين اللي يركزون على التكييف في مقيضهم الطيور. صحيح. بشكل عام. صحيح. يعني بدون تكييف بقيض الطير.
1: بقيض الطير بس عبد الله انت بعد تعلمنا الان جات عندنا سلالات، بعض السلالات اللي منها البيور جير
2: ما يستحمل
1: حراره، لكن يعني احنا من استوينا ترى كنا نقيض طيورنا من غير مكيف من غير شيء.
2: صح.
1: ومجرد عنده الماي وما يكون حركته زايد يزيد من اللزوم يقيض واموره دائما طيبه، لكن الحياه تتطور واعتقد ان حتى بيئة الحيوانات وبيئة الكائنات الحية يأتي التطور والتكيف مع الأجواء المحيطة. بس صراحة أنا كهاوي للطبيعة يعني يفرحني وجود الهدهد على سبيل المثال في مزارعنا، الشرياس يمكن مفرخ من فترة طويلة، الحمام بعض أنواع الحمام اللي احنا نسميه حمام ما كان موجود الآن يعني أعداد كبيرة ما شاء الله، يعني أول كنا نشوفه في أوروبا ولا في آسيا الوسطى، الآن نشوفه في بلادنا، وهذا الحمد لله يعني تأكيد معناته أن الأمن والأمان مش على الإنسان أيضا على الطيور والحيوانات الموجودة في طبيعتنا، ففضل من الله سبحانه وتعالى ودعم من حكومتنا لكثير من الأنشطة اللي جالسة تخلينا يعني بعض الطيور والحيوانات تتكاثر في دولة قطر.
2: تقريبا في الخليج في رصد مثل هذه الظاهرة؟
1: يمكن في السعودية أبو عبد الله موجودة بحكم الاتساع بحكم طبيعة الأرض الموجودة، وبعض المناطق الإمارات ربما يكون فيها بعض أنواع من الأوكارة اللي تكاثر في الطبيعة وربما تكون موجودة، وإحنا سمعنا أبو عبد الله يمكن أنت عرف مني بالمنطقة الغربية، أنا سمعت أن الأولين يذكرون ماكر لحد الأوكارة اللي سمعته هنا بس ما متأكد صراحة.
2: المسميات لها من ضمنها المعاني لكن هذا الطير وحش،
1: هذا الطير وحش ومعاه نوع ثاني هجين صراحة.
2: لا جميل والله.
1: صحيح. لا والله شيء يسعدنا صراحة.
2: متأكد أنكم استأنستوا.
1: جدا استأنستوا وفرحنا صراحة، وكانت تعتبر يعني لنا شيء غريب وفي نفس الوقت فرحانين بهذا التكاثر الطبيعي، لأن إحنا اللي أنت تعرف وأنا عارف كثير من الطيور جالسة تضيع في عندنا في قطار ولا حد يذكرها، وتنذكر دائما في منطقة الأبراج لكن ما حل تخبر القانص ولا يقدر يدعيها ولا يقدر يتلوح لها عشان تجي الطيور، وخلاص تصبح المنطقة هذه مستأنسة بالنسبة لهم ويحصل الصيد. الآن يعني نلاحظ أن أعداد الطيور العصافير الحمام صارت في المنطقة موجودة كثير عندنا في الحدائق، فإذا توفر الغذاء والأمن هذا يساعد كثير من الطيور على الاستقرار في هالمنطقة. يعني هذه واحدة من الأشياء اللي شفناها خلال 10 سنوات أنها استوطنت في دولة قطر، وهذا شيء صراحة يعني موضوع المسطحات الخضراء الموجودة، المستنقعات المائية الموجودة، هذه خلقت فرصة

0: احيانا لما نقنص تدور لك فريز حق طيورك تبي تصيده ولا شيء ما تلقى، لكن الان احنا في البر تحصل كثير من الكائنات والطيور موجوده في البر، وهذا دليل على حمايه البيئه وايضا الثقافه اللي صارت موجوده عند ربعنا واخواننا الصقاقير ان الصيد المستدام. يعني احيانا اصيد حاجتي ولا اصيد مثلا شيء حق طيري عشيبه او غيره وخلاص، الباقي اخوي ولا ولدي عقب فتره راح يحصله في الطبيعه. فهذه الحمد لله الثقافه الان اصبحت موجوده، واحنا من خلال سواء وزاره البيئه او من خلال جمعيه القناص او من خلال اخواننا في المتاحف الان اللي شفناها حريصين على حفظ كثير من التفاصيل الموجوده في الحياه للاجيال القادمه. ومثل ما احنا شفنا نحب ان عيالنا واهلنا واخوان عيالنا الجايين يشوفون وشو البيئه، لان فتره من فترات الحمد لله يعني قطر تعتبر بيئه بكر لكثير من الكائنات والحياه الفطريه الموجوده.
1: وعبد الله يعني المناطق الشماليه او الجنوبيه اكثر يعني في تكاثرها يعني؟
2: يمكن تقريبا انا جاوبك.
1: كان يسمعونك الناس يروحون
2: لا لا، اخر تقسيم حق البيئه في بحث منشور قطر قسمها ثلاث اقسام من حيث التنوع البيئي من شمال قطر وجنوبها. لا تعتمد على البيئه وعلى الروض. اي فالروض من وسط قطر وجنوبها تكون اكثر يعني قابله للتاهيل وللامطار. اخر دراسه حق جامعه قطر.
0: ايضا اخوي عادل احنا ما ننسى صراحه يعني المزارع، بعض المزارع فيها تعتبر حمايه حق كثير من الطيور والحيوانات، وايضا كثير من المزارع الان بدا يكاثر ويطلق ربما من غير لا يتكلم. يعني انا اعرف مبادرات فرديه لانتاج الارنب البري وعاده اطلاقه في الطبيعه، ضيف على ذلك بعض القطع الان اللي صار مستوطن، وعبد الله يمكن يأكد لي الكلام هذا، الحمد لله شفناه بفروخة والعرب سبحان الله فرحانين حتى لما يشوفونه بفروخة. فالحمد لله الآن صار وعي بيئي، دعم من الوزارات بالنسبة للتنوع الحيوي الموجود في الطبيعة. وأحيانا بعض التفاصيل اللي تمر علي أنا وأنا صغير ترى ما أنساها، فلما تكون الآن طبيعتنا موجود فيها كثير من الكائنات الحية، لما أروح أنا ولدي ولا أنا وأخوي وشوفه هذا ولدي مع مثلا صيدها مرة في البر، هذه راح تجلس في ذاكرته، وهذا من ضمن التراث اللي راح يستمر معه. فإحنا حريصين على الحفاظ على الحياة الفطرية بالنسبة لكثير من الكائنات، وهذا يعني شيء يعبر على التقدم والرقي في الدولة وفي الإنسان أيضا،
1: وارتفاع الوعي البيئي. يعني لما تكلمت أنا يعني كان حتى الوعي البيئي أو البيئة بشكل عام هي واحدة من الركائز الأساسية أيضا للرؤية الوطنية 2030. يعني فأنت لما تكون واحدة من أربع ركائز تعتمد رؤية وطن كاملة، هذا طبيعي جدا أنه يرتفع الوعي البيئي عند المواطنين بشكل عام.
2: والجانب الثاني مثل ما علق أبو عبد اللطيف، هل المزارع ينتجون بدون إعلام ويطلقون في البر؟ في جانب كثير من المواطنين يحطون سقية خاصة في الصيف، يحطون خزانات ماي وموجودة منتشرة في الرواض، وهم مجهودات شخصية بدون أي تسليط ضوء.
0: حتى علاف يمكن أبو عبد الله يمكن لاحظنا كثير من الأخوان مثل ما تفضلت سقية، وأحيانا يحطون علاف لها. فهذا متى ما توفر الغذاء والإعلاء والماء معناته استقرار صراحة وأمن غذائي بالنسبة لها، يعني تكاثر وتستقر في المنطقة.
1: صحيح. هذا خير جميعا يعني في كل كبد رطب أجر يعني.
0: وبعدين أخوي فيصل وأخوي أبو عبد الله، احنا البر يعتبر صار متنفس لكثير من هالقطار ومن هالمنطقه. فاحنا لما نروح البر ونتكشت في البر مثلا وتقول حق ولدك والله هذه قطاء ولا هذه مثلا مدقي ولا هذه حبار ولا هاي كروان، هذه مثل ما ذكرت انا قبل راح تجلس موجوده في ذاكرته طول عمره. فيعني من خلالكم ندعو الجميع الى المحافظه على الحياه الفطريه لكثير من الحيوانات والطيور الموجوده في البر، وتكون عنده روح الوعي وانه ما يسرف في كثير من الصيد اذا كان بيصيد.
1: الله يجزاك خير يا ابو عبد اللطيف، وشاكرين لك ايضا كذلك حضورك واهتمامك في هذا الجانب وتوعيتك ايضا خلال الكلام اللي انت قلته. كمسؤول في هذا المعرض، وايضا كواحد من نائب رئيس جمعيه القناص ايضا القطريه، ومهتم ايضا بشكل عام في المجال البيئي. شكرا يا ابو عبد اللطيف على حضورك، نورتنا في الاستديو.
0: ابرك الساعات، الله يطول.
2: ما قصرت
1: جزيلا لك. اذا مستمعينا الكرام، نروح مع زميلنا فرج المري والذي

0: يشاركنا أيضا في هذه التغطية وموجود في أحد الأجنحة. أبو محمد مساء الخير للمرة الأولى معك في هذه الحلقة.
1: شكرا لك زميلي عادل ولجميع الزملاء ولضيوف الكرام. حياكم الله مستمعينا وين ما كنتوا. ننقل لكم أجواء معرض السيل في نسخته 10/2026. مستمعينا الكرام، اليوم وقفتنا مع جهة مميزة مشاركة معنا في المعرض، وعشان نتعرف أكثر على مشاركتهم وأيضا وش اللي يقدمونه للزوار والعملاء، معي المهندس مالك أبو الوفاء الرئيس التنفيذي لشركة واكي. حياك الله أخ مالك.
2: الله يحييك أخوي محمد. الله
1: يعطيك العافية. مهندس مالك، عرفنا عن شركة واكي وشنو تقدمون في معرض السهيل.
2: شركة واكي هي أول شركة قطرية مختصة بتصنيع حوامل الأجهزة والجوالات والأغراض التثبيت داخل السيارة، بالإضافة لإكسسوارات يستخدمها راعي البر وراعي الكشتة.
1: طبعا وعندكم بعد حوامل اللي تثبت في البيت في المكاتب ولا بس اللي في السيارات؟
2: لا، عندنا حلول تثبيت في المكاتب وفي السيارات ومتعددة الاستخدامات، تصلح للسيارة وتصلح جوا البيت. يعني عندنا أشياء عامة وعندنا قواعد خاصة مخصصة لكل سيارة، من قواعد الجلد وحوامل الموبايل، الألمنيوم والبلاستيك، من حلول التثبيت بكافة أصنافها. بالإضافة للسنة نزلنا خط جديد يهتم بأغراض الكشتات، طاولات يستخدمها الشخص بالكشتة، ليتات معينة.
1: حلو، يعني في الجلسات، جلسات البرية أو سواء البرية والبحرية.
2: صحيح صحيح صحيح.
1: طيب الحين لو فيه اكسسوارات تصلح جميع السيارات ولا كل سيارة يكون لها نوع معين؟
2: هما قسمين الاكسسوارات، في قسم يجي مخصص لكل سيارة والقسم الآخر يجي بش عام. العام هذا يركب على أي موتر، كرفان، طراد، ياخت، يعني في نصف من الاكسسوارات عامة وجزء منها خاص لكل سيارة.
1: طيب وشون عندكم من تجهيزات للكشتات؟
2: عندنا الطاولات والليتات، طبعا احنا برضو تابعين لشركة أوتوبوت اللي هي مختصة بتجهيز سيارات الدفع الرباعي وسيارات الكشتات، فواكي وأوتوبوت مؤسستين كملوا بعض.
1: جميل جميل. أنا سمعت أنكم عارضين عندكم في المعرض، معرض السهيل، أول مرة تعرضون شغلات عندكم ما عرضتوها في محلاتكم.
2: نعم، نزلنا السنة قريب 100 منتج جديد، منها حوامل الآيباد على شاشة السيارة، حوامل البراقع، حوامل المارشل، أجهزة الجي بي اس اللي يحتاجها القناص، حوامل موبايل ملبسة بجلد النابة لأول مرة في العالم، حامل الجوال ملبس بجلد نابة من نفس لون السيارة، هذا أول مرة يظهر في العالم، ظهر في معرض سهيل.
1: جميل جميل، شفناها قبل شوي.
2: إيه الله يحفظ.
1: طيب توفرون تركيب وصيانة الاكسسوارات؟
2: نعم، التركيب متوفر في مركزين داخل دولة قطر، أوتوبوت في طريق سلوى وذبذبة في شارع آل شافي في الريان. يعني اللي بيشتري معدات واكي قادر يركبها إما في أوتوبوت أو في ذبذبة ستور في شارع آل شافي.
1: جميل. كلمة أخيرة تحب توجهها لزوارك وعملائك في المعرض؟
2: والله منرحب فيهم، وإحنا فخورين جدا بعملائنا بشكل عام وبزوار معرض سهيل، بيشرفونا هون البوث، نشرح لهم المنتجات الجديدة ونرويهم وين وصلت الصناعة القطرية، لأنه واكي هو منتج قطري، فخر الصناعة القطرية، منتج قلب موازين سوق وعالم القواعد والتثبيت.
1: الله يوفقكم ويسر أموركم إن شاء الله في المعرض، سواء في المعرض أو في المعارض، معرض سهيل أو المعارض الأخرى.
2: الله يحفظك. تسلم أخوي أبو محمد، أجمعين إن شاء الله.
1: شكرا لك سيد مالك، نتمنى لك التوفيق.
2: الله يحفظك. تسلم يا رب.
1: مستمعينا الأعزاء، شكرا لاستماعكم، وننتقل وإياكم حاليا إلى الزملاء في الاستديو. تفضل زميلي عادل.
0: شكرا للزميل فرج المري. ويعني معرض كتارة للصيد والصقور يتوسع في كثير من الأشياء المرتبطة أيضا كذلك بعالم الصيد والصقور، حتى إن كانت تفاصيل صغيرة أيضا باتت جزء مهم وجانب مهم وتعرض في هذا المعرض. ننتقل مع الزميل فهاد الشمري. زميلنا فهاد أبو صالح، مساء الخير.
3: الله مسي عليك بالخير أنت وكل مستمعين صوت الخليج، وإحنا مستمرين في التغطية هنا في السهيل، وما زلنا معكم في التغطيات داخل المعرض، وإحنا نأخذ بدورنا أيضا عن أجنحة تعني الكثير للمستمع أيضا وللزائر. هيئة المتاحف في قطر أيضا شاركت في بوث جميل رائع يهدف طبعا إلى التوعية البيئية من خلال حفظ التراث الطبيعي والثقافة وتوثيق العلاقة ما بين الإنسان وبيئة عبر الأجيال. كما تساهم المتاحف في تقديم المعارف والمعارض البيئية. راح نستضيف معنا أخوي سيف بن هادف المنصوري يحدثنا عن مشاركتكم هذه السنة في طبعا هيئة المتاحف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا مرحبا بكم في سهيل وفي البوت تبع هيئة متحف قطر، ونشرفنا فيكم. وبخصوص هيئة متحف قطر، احنا مشاركين مع سهيل توعية خاصة للشباب مرتدين البحر وهل البر وهل المقناص وهل الكشتات عامة. شعارنا هو أثارنا أمانة، ونحافظ على أثار بلادنا وأجداد أجدادنا. ومشاركين بالتصاميم باللوحات بالإرشادات، ونعرف نفسنا عليهم على القطر، ونرشدهم وننصحهم بعدم إتلاف الأثار وعدم إتلاف اللوحات الأثرية وعدم تخريب وعدم تلف الأسواق أو تخريب الأسوار أو ذا، المحافظة عليها. ونرشدهم ننصحهم سواء الكبير ولا الصغير، وإحنا يدنا بيدهم يعني مهما كان. إحنا نتعاون معهم وهم يتعاونون معنا، لا تعاونوا معنا تعاوننا معهم أكثر وأكثر، ونرشدهم وينصحون ويفيدون أكثر وأكثر، وإحنا ننصحهم ونفيدهم عشان الشكل نوجههم ننصحهم يحافظون على أثار بلادهم وعلى أثار أجدادهم. هذا من آلاف السنين، ما هم من سنة ولا سنتين، من كل حصاة في الأثار لها ذكرى، لها أثار، لها تاريخ معين يعني. عشان شكل أنا أنصح المحافظة عليها وعدم إتلافها، وإذا هم محتاجين أي شيء منا إحنا حاضرين بالتوجيهات بالزيارات بالأثار. إذا هم حابين يستطلعون حابين يشوفون حابين نتشرف فيهم بأي وقت في هيئة متاحف قطر، ونشاركهم في كل شيء ويشاركونهم بالمحافظة عليها.
3: سمعت أنا بهدف من خلال يعني طبعا الحماية للأثار أن الشباب قطريين متواجدين وهم اللي قائمين على الحماية والدوريات في الأثار.
4: نعم صحيح، المشرفين على المواقع ومراقبي المواقع الأثرية هالقطر، شباب هالقطر. في ناس ماخذين فكرة أنهم مش عارفين أن هالقطر، على يفكرون أن الناس ثانيين يعني. ولما تفاجأوا أن هالقطر مو مصدقين، عشان الشكل إحنا جينا ونثبت لهم أن إحنا نعم إحنا هالقطر، متوزعين على من شمال للجنوب من شرق للغرب، كل شخص ماسك له منطقة يشرف عليها ويحاميها ويحافظ عليها ويراقبها. نعم، وهالقطر متواجدين في العمل.
3: طبعا أكيد في هناك كثير من المناطق الأثرية الموجودة في الدولة والبلاد، وفي كثير من اللي يزورون المناطق هذه. من خلال أنت مشاهدتك أو ملاحظتك للزوار، أكثر المخالفات اللي يقومون فيها إيش؟
4: أكثر المخالفات الله يسلمك تجاوزون المكان بدون إذن بدون استئذان بدون عدم مراعاة، يعني ما يشوفون اللافتة ما يعطون لها اهتمام، يدش يخالف ويدش المكان أساس إنه يبي يكتب ذكرى، يكتب أشياء يعني ما لها داعي، يعني المفروض أن يحافظون عليها. إحنا حطينا لهم أشياء تحذيرية، أشياء تنبيهية، عدم الإتلاف، عدم التخريب، وحطين رقم تلفون يعني إذا هم محتاجين يشوفون هالشيء حابين يدخلون يكلمونا، إحنا نفتح لهم المكان هذا ونشاركهم ونخليهم يشوفون هالشيء.
3: وأنا لاحظ هنا عندكم مشارب هادف، في عندك صخور هنا ومعمولة على شكل سهم على شكل سكين، على هذه كانت متواجدة أيضا في بعض الأثار الموجودة عندنا.
4: نعم صحيح، هذا متواجدة من سنين وسنين، هذا متواجدة، وهذه تخصص أستاذنا ومديرنا فيصل بن عبد الله النعيمي، هو تخصصه في هذا الشيء وهو اللي يعرف يعني حتى تاريخها، يعرف تاريخها. هي بتكون من الفخار، الناس الأول يستخدمونها حق السكاكين، حق الرمح، حق السوم، أشياء وايد يستخدمون منها.
3: ما شاء الله. واشوف حتى للاطفال عندكم مشاركه، انا احافظ على اثار بلادي من خلال الرسمات ومن خلال هذه. يعطيكم الف عافيه على الجهود المبذوله واللي احنا حبينا ان يطلع عليها مستمعنا من خلال وتواجدكم وزيارة البوث أيضا والاطلاع على المتواجد الموروث الموجود ويفهمون إيش معنى تراثنا فعلا.
4: نعم الله يجزاكم خير، والله يحييكم، شرفتونا نورتونا، بالعكس احنا متشرفين فيكم لأنها تسمعون كلماتنا وتوصلون رسالتنا للناس اللي يسمعون بخصوص الأثار، حماية أثار بلادنا
3: إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى ننتقل معكم للاستديو الزملاء المجدين وفيصل، يعني جبنا طريق وانت موجود والحديث لكم.
5: عودة الاستديو مرة ثانية، أخوي عادل تكلموا عن الجناح الأول مرة مشاركة في متاحف قطر، وهو قطع المراقبين اللي موجودين في الموقع اللي هم يتواصلون مع الجمهور بشكل مباشر، وهو هدف الجناح هذا هو توعية للجمهور، لأن يوجد تخريب لكن تخريب غير متعمد، يعني بعض المواد تجاوز في المواقع أو تخييم، يبنون مخيمات في منطقة أثرية ويزيلون الأتربة، فهو هدف يعني غير متعمد، لكن في الجناح هذا نوضح لهم من أهمية الأثار. وإحنا هنا في المعرض الحسين مستهدفين مرتادين البر والبحر اللي هم يكونون لهم تماس مباشر خارج العاصمة الدوحة، فمن خلال المواقع الأثرية اللي مسجلة في قطر اللي بعضها مسورة بعضها مش مسورة، فهو عادتهم المخيمين ومرتادين البر يحبون الأرض المنبسطة، يعني يخيمون في مكان بس ما يجيبون آليات يزحون الأتربة اللي موجودة عشان يسوون مخيم، وفي نفس الوقت يساهمون في المحافظة لأنها حماية تعاتق على كل أفراد مجتمع
6: صحيح.
5: المجتمع
6: نعم.
5: يساهمون معانا بجزء بسيط، وفي جانب في المعرض للأطفال اللي هم يقدرون يلمسون الأدوات اللي هي معروضة، وفي نفس الوقت نوع من النشاط التلوين ومصطلحات يعني تنبههم على أهمية المحافظة على الأثار، ويقدرون يعني الجيل الناشئ يحافظ عليها مثل ما حافظوا آبائهم وهم وبدورهم أبنائهم. فهذه يعني البوث اللي هو أول مرة يصير، وإن شاء الله يتكرر معهم كل سنة، لأن الفئة المستهدفة هم مرتدين البر والمقناص والبحر، وفي نفس الوقت في أرقام ساخنة أفراد المجتمع متعاونين إذا اعثروا على حاجة معينة لها تثير الانتباه والاهتمام فيتواصلون معنا على طول، والحمد لله يعني في تواصل كبير بيننا، وخاصة المناطق المحمية اللي تابعة لليونسكو عندنا إذا الصغر دخل داخل الطيور اللي هم يقنصون فنجهزين لهم في الموسم هذا شخص يدش معاهم عشان يقدرون يمسكون طيرهم.
6: جميل. أبو عبد الله صار معاكم يعني أن في حد مثلا وجد شيء أو لقى شيء مثلا واتصل فيكم؟
5: نعم في الأمثلة كثيرة، لكن في واحد من الأمثلة اللي في موقع الخريب اكتشف نقوش صخرية على الصخر، هي رموز وأشكال، وفعلا رحنا وصراحة قطر صغيرة لكن يعني تفاجأنا بوجود الكم الهائل من النقوش والرموز اللي محفورة على الصخر. هذه من فترة بسيطة، وفي تعاون آخر من المجتمع المحلي إذا عثر على قواقع متحجرة أو جرار أو نوع من الخواتم أو شيء ملفت يعني للنظر والاهتمام يتواصل معنا، وكثير منهم متعاونين جدا يعني رغم تواصله معانا ويودينا للمنطقة اللي هو لقاها أو يسجل إحداثيته، وهذا يعني التفاعل هو يساهم في حماية المجتمع الهوية اللي عندنا.
6: جميل. أبو عبد الله فيه يعني من فترة كان في اكتشاف مهم جدا، يعني أنا ما أعتقد لآلاف السنين يعني
5: ملايين
6: السنين كان
5: هو جانب جزء الاكتشاف هذا كان متعلق بالتاريخ الطبيعي اللي هو نوع من الحيوانات مكتشف أول مرة في قطر عمره يقدر 22 مليون سنة
6: ما شاء الله.
5: طبعا اللي قبل الإنسان قبل وجود الإنسان يعتبر من قسم من التاريخ الطبيعي، فهذا الحيوان هو نوع من الثدييات اللي هي بقرة الصيد أو بقرة البحر اللي يسمونها الدقن، نوع جديد يعني ما تسجل عالميا، فتمت الموافقة عليه وسمى له سلوى سايرون. واي واحد من المستمعين يقدر يبحث يكتب سلوى سايرن بيشوف النشر عنها والمعلومات اللي موجوده. وهذه سلوى سايرن هي نوع من بقر البحر اللي هو ما زال عايش في قطر وموجود يعني قطيع.
6: كيف عرفوا انه من 22 مليون سنه يعني تحديدا؟ يعني
5: احنا درسناه مع جامعه امريكيه وهم الجيو مورفولوجي او طبقات الارض تم تحليلها في مخابر عالميه وتوصلوا النتيجة انها 22 مليون سنه.
6: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،
5: تعتبر من التاريخ الطبيعي قبل وجود الانسان.
6: الله يعطيك العافيه ابو عبد الله، الله يعطيك العافيه. في هاللحظات ايضا يسعدنا ان يكون معنا في الاستديو ضيفنا العزيز، اللي يعني عاده في الطيور، الطيور بما انها كائنات حيه فهي تمرض وتتعرض ايضا كذلك للامراض. الدكتور محمد وحيد من الناس المشاركين بشكل دائم في معرض كتارة الدولي للصيد والصقور، ويمتلكون ايضا صيدليه خاصه يعني ومجموعه من الادويه الخاصه بالصقور. دكتور محمد السعداء بوجودك معنا في الاستديو عبر صوت الخليج، حياك الله. انا مش سامعك يا دكتور، بس شغل سمعت الدكتور. تفضل يا دكتور.
7: اهلا وسهلا، مرحبا بكم وسعداء بوجودنا معكم وشركه معرض سهيل للموسم التاسع.
6: حياك الله يا دكتور.
5: مرحبا بك يا دكتور.
7: يا
5: احنا دايم
6: عاشر
7: ما شاء الله، بطلنا نعد من بعد السادس والله.
6: لا العاشر الله يسلمك.
5: الله يحييك،
7: الله يعطيك العافيه.
5: دكتور احنا عالم البيطره والعلاجات هذه يعني جدا متقدمه مع الاكتشاف التكنولوجي الجديد او التطور وسائل التحليل المخبري.
7: بالضبط.
5: فظهرت امراض جديده، يمكن اذا انا قلت في الاسم هو مرض السيدامونس.
7: تمام.
5: هذا يعني فعلا انا عانيت منه من مشاكل كثيره مع الطيور، وكثير من الصقاقير دائما قالوا سيدي يونس هذه او
7: سيدامونس
5: سيدامونس.
7: ايوه.
5: حتى الطير ما يشترونه وتنقل قيمته.
7: بالضبط.
5: فهل هذا المرض هو جديد يعني اسبابه، وفي نفس الوقت هل علاجه يعني في ادويه فعلا تقضي عليه؟
7: والله هي البكتيريا قديمه اصلا، لكن ظهورها بالشكل اللي ظهر بيه ده بسبب ضعف مناعه، بسبب استخدام مفرط لمضادات حيويه بدون داعي يعني، فبتقل مناعه الطير. المفروض ان الطير اصلا مناعته بتقاوم الحاجات دي، بتقاوم امراض زي السلمونيلا، الايكولاي، زي السيدوموناس، المناعه الطبيعيه بتقاومها بسبب يعني هنقول استخدام أدوية بدون إرشاد يعني. نعم. زي المضادات الحيوية فقلت مناعة الطير، فقلت البكتيريا النافعة أصلا، اللي هي وجود البكتيريا النافعة في زيادتها بتقلل البكتيريا الضارة زي السودوموناس. طبعا الوقاية ليها، الوقاية أهم من العلاج. وأنا النهاردة اللي عايز أقوله دايما في الوقاية يعني.
5: نعم.
7: إن بتهتم بالبكتيريا النافعة، تهتم بالتغذية السليمة للطير، والبكتيريا النافعة تكون يعني مش أقل من أسبوع شهريا أو مرتين في الأسبوع. بكتيريا النافعة زيادتها بيقلل البكتيريا الضارة اللي زي السودوموناس.
5: وين ألقى يعني البكتيريا النافعة في الطبيعة أو أدوية؟
7: في الأدوية موجودة كتير طبعا، البروبيوتيك هتلاقي أي حاجة بروبيوتيك زائد بريبيوتيك أو بروبيوتيك بس، الحالة دي بكتيريا نافعة بتديها طبعا بأسبوع متواصل كل شهر أو مرتين في الأسبوع.
6: وين موجودة يعني هي؟
7: كل الصيدليات موجودة فيها. أنا مش عايزين نقول أسماء أدوية عشان خاطر، لكن هي موجودة بكل الصيدليات، موجود منها حبوب، كبسولات، حتى موجود منها بشري يعني.
5: يعني قصدك الإرشاد حق السقارة هو استخدام الأدوية؟ لأن أنا أشوف بعض المواقع التواصل الاجتماعي يعلن عن دواء.
7: تمام.
5: ويتداول يعني موجود الدواء، بس هل الدواء هذا فعلا يعني من صيدلي او من خلال الوسائل؟
7: والله اللي
5: يعني لا لا لا، انا قصدي انت الحين قلت ان سبب المرض هذا واللي هو فعلا يعانون منه حتى يعني في المعرض او في الطيور بيشترونها، اهم شيء الفحص، والفحص اذا طلع هذا يتنازلون منه. انا عندي طير عالجته سنتين.
7: هي مشكله ان انت بتعالج وبترجع تاني المرض بيرجع، لان هو المناعه خلاص قلت، وهي بكتيريا مشكله، بكتيريا يعني صعبه جدا بتاخد مناعة لأي مضادات حيوية، فالمفروض لما تستخدم لها مضاد بيكون حاجة ما عدت على الطير. يعني ما ينفعش تديله مضاد هو اخده قبل كده، البكتيريا مسجله يعني.
8: لازم اشراف طبي.
7: بالضبط. طب
6: دكتور وش الاعراض، الاعراض اعراض المرض اللي وش اسم المرض قبل شوي اللي قلت
7: سيدوموناس؟
6: سيدوموناس ايه. اعراضه وش يعني، كيف الواحد يعرف ان الطير عنده المرض هذا؟
7: هو طبعا الفحص المجهري اهم حاجه. هي الاعراض بتتشابه مع اعراض بكتيريا تاني، زيادتها بتعمل زي تسمم في الدم، بتعمل مشاكل في الكبد، بتعمل اوقات بتيجي معاها اسهالات شديده، او اوقات بيجي معاها مخاط. يعني هي الاعراض بتتشابه مع امراض تاني. ما ينفع تشخيص بدون فحص، فحص مجهري.
8: حلو. هي مشكله في العين، تكون في العين وفي الانف.
7: هي المرض اساسه تنفسي. اي مرض تنفسي بيعمل مشاكل في العين.
8: هل الشمس لها دور؟
7: لا، الشمس ما لها دور في الموضوع لو الطير مصاب. اذا الطير مصاب وطبعا تعرض لإجهاد حراري طبعا بتقل مناعته.
8: زين. يعني تشكر على المعلومات، بس اذا في التقدم هذا التطور التحليل والمختبر في اخر يعني الادويه اللي موجوده الحين حاليا، اذا تقدر.
7: والله انا بس بنقدم نصايح لناس لامراض برضو زي السودوموناس بيكون علاجها صعب، يعني زي مرض زي الصرع اهتمام بيه بيكون ابره سنويه طبعا لازم تطعيم، لان علاجه صعب جدا. امراض في امراض فيروسيه بتتعالج زي الجدري ليها علاج والامور بتمشي تمام، لكن في امراض ما لها علاج لازم التطعيم كل سنه، بتدي ابره مره واحده في السنه زي الصرع. امراض اللي هي البكتيريا اللي زي السودوموناس والايكولاي والسالمونيلا دي الافضل ان انت تهتم بالبكتيريا النافعه، زي ما قلت تدي بكتيريا نافعه، تدي ادويه كبد في الشهر، وتدي علاجات اللي هي بتقلل المناعه وبيجي وراها بكتيريا زي الديدان مثلا، ديدان الفارسه اللي هي الكابيلاريا، ديدان الرئه، ديدان ما بتدي ادويه دود بصوره دوريه. الحاجات دي بتتنقل من الطيور اللي بياكلها، اللي بتنقل من الحمام والسمان. لما تدي ادويه الكوكسيدي، ادويه الدود، ادويه المضادات للسالمونيلا والايكولاي بصوره دوريه، ان شاء الله ما بتديش فرصه للبكتيريا الضاره ان هي تزيد. يعني
8: اذا كان انت الجناح اللي عندك فيه
7: كل الادويه موجوده يعني.
8: في ارشادات؟
7: احنا دايما بندي ارشادات وبندي اوراق للناس. نعم. مع كده وغير كده ارقام الصيدليات متاحه لو اي حد بيستفسر عن الادويه نفسها. يعني ما شاء الله في حوالي 17 فرع بنقول لهم على الفروع اللي فيها ادويه الصقور. يعني
8: كل التحصينات نوع واحد او
7: التحصين نيوكاسل؟ في طبعا يعني في اللي هو الشركات المعتمده زي الشركات الالمانيه الفرنسيه، دي افضل حاجه لها، بعديها بتيجي شركات اسبانيه.
8: زين دكتور، بعد يعني احنا بنسرك السنوات، بس في سؤال انا يعني بحثت عنه وقرأت عنه، السومر.
7: تمام.
8: كان فيه الكي بالتبريد، طبعا مش موجوده الاجهزه هنا، اعتقد الاجهزه مكلفه.
7: طبعا.
8: اللي يستخدمونها البشر، بس اظن درجه حرارتها مو بالمستوى اللي هي، اذا تقدر تقول لنا عنها.
7: توصلش
8: الاكسجين او شيء، هي
7: نيتروجين.
8: نيتروجين.
7: نيتروجين. هو طبعا موجوده في المستشفيات الكبيره، بس هنا مش عارف لسه جت ولا، احنا صيدليات فالعيادات مش عارف لسه متوفر فيه الموضوع ولا، بس برضه هي المرض نفسه له طرق للوقايه، يعني ممكن نقول نصايح للوقايه، منها اللي هو السطح اللي بيقف عليه الطير ما يكونش فيه خشونه زايده، ما تدي تغذيه الطير يكون فيها بيوتين، يكون فيها زنك اللي هي المعادن الثقيله، لان هي دي اللي بتقوي طبقه الجلد، فبتمنع الخدوش وبتمنع الجروح اللي بيجي وراها المرض، هو مرض فطري طبعا. وفي دهانات ممكن تستخدمها من وقت للتاني للترطيب، او بخاخات موضعيه برضو بتدي وقايه من الموضوع.
8: هو كانت مشكله الصقاقير مع الطير هي الحفاه والسمار، الحين يمكن تدريجيا هو كانوا يسيطرون عليه وطلعت امراض ثانيه اللي هي يعني ما اعرف اذا هي مكتشفه وقديمه.
7: هي امراض قديمه بس زادت، الاول كان مش ظاهره لان كان مناعه الطيور دايما بتحاربها يعني، بس ظهرت. هي البكتيريا قديمه، هي بكتيريا مش جديده، المرض نفسه قديم بس ظهر بالطريقه دي بسبب ضعف المناعه يعني.
8: وش تنصح الشباب فيه؟ وخاصه هذه
7: الوقايه طبعا.
8: هو ولا قاطعك، سيدمونس، وفي الثاني الايكولايت،
7: الايكولاي والسالمونيلا. وطبعا مرض الصرع زي ما قلنا، مرض الصرع تحصين مره واحده في السنه، وده مهم جدا، اهم حاجه في اللي احنا قلناهم دول مرض الصرع
8: يعني.
7: لانه علاجه صعب. حتى السودوموناس على الرغم من شراستها لكن في فرص نسب شفاء منها يعني.
8: وعندكم في العياده تستقبلون الطير او ما تستقبلون؟
7: لا، صيدليه احنا بنحاول ان شاء الله في ترخيص لصيدليه العياده ان شاء الله، يعني بإذن الله يبقى في ترخيص لعيادة ونستقبل طيور، لكن حاليا بس صيدلية.
6: نعم دكتور خليك معنا بس ثواني طال عمرك، احنا ودنا ننتقل فقط عشان ما نتأخر على زميلنا فهد الشمري في واحد من الأجنحة هناك، لأن عندنا أسئلة كثيرة نتكلم معك فيها حول الأدوية. زميل فهد الشمري مساء الخير.
3: مساء الخير، واحنا على لقاءات سريعة وجميلة جدا، انا شفت بعض الملاحظات الجميلة والمشاركات الجميلة. نستقبل اخونا جاسم الكعبي، مساك الله بالخير.
9: مساك الله بالنور، يا مرحبا بك طال عمرك.
3: الله يعطيك العافية، انا شفت مجمع معك حواليك ما شاء الله شبابنا الصغير ومسوي مسابقات. ابيك تكلمني عن وجودك والفعالية اللي قاعد تقدمها.
9: اول شيء احنا نقول الصوت رايح مع اللي يعذرونا. تدري كمعرض اليوم هذا تجمع الصقاقير في دول الخليج، الله يجزاهم خير القائمين على هذا المعرض الجميل الأمانة، وكل سنة يتحفون في هذا التنظيم الرائع. اليوم أنا الله يسلمك، اليوم أنا عندي تواصل اجتماعي، ودوري اليوم أني أوجه عيالنا وموروثنا هذا نزرعه في عيالنا، وأنا بحكم صاحب مركز تدريبي للعيال والشباب فكلهم يعرفوني، ومن 3 سنوات نحاول نسوي جوائز طيور حق عيالنا ونعلمهم في هذا الموروث. أبرك اليوم أن الولد يلها في طير ويلها في حاجة أحسن له من تليفون وأيباد وأمور هذه، فالحمد لله نجحنا من أول العام. ودليل يمكن في التواصل الاجتماعي شفتوا بعض الفيديوهات الممارات تسكر، فالسنة والعام بعد نفس الشيء، والسنة حاولت أغير الآلية شوي، سويتها كسحوبات. طبعا الله يجزاهم خير، انا يعني لازم اشكر هالمحلين اللي عطوني الفرصه اني اكون شريك معاهم اليوم في بعض الفعاليات اللي هي شركه ثابت، حطينا جوائز عن طريقهم وكبونات، لان عشان اسيطر على الاليه، لان ما نبغى يصير زحمه نفس العام اوت العام. ونشكر الصراحه العالميه البيطريه اللي هم من اول ما ساهموا في هذا توزيع الجوائز، وقالوا جاسم انت الفئه العيال عندك ونبغي هذا الموروث يكون عن طريقك وفي التواصل الاجتماعي تبشروا، وسوينا هذه النقطه والحمد لله بفضل الله. اليوم لا تشوف العيال كلهم فرحتهم، واذا شافوني والله اني افرح اليوم استقبالهم لي وكلامهم لي، وحتى في التواصل الاجتماعي يستنسون، نسوي لهم دورات ونعلمهم. بالعكس هذا الجيل الناشئ هو اللي بيستلم المعرض وبيستلم الطير وبيعرف الموروث، موروثنا اباء والاجداد، فالحمد لله فضل من الله.
3: جاسم كلمني عن الدورات اللي تعطونها حق العيال عشان يتعلموا.
9: انا الله يسلمك كنت سابقا رئيس لجنه العرضات، وعقب وقفنا في هذا العرضات في الدوله، وعقب سويت انا مركز خاص لتدريب العيال وتدريب صقور في الطيور. اليوم الواحد ظروف اشغال الدنيا يمكن في واحد يحب الطير بس ما يقدر، فيحط طيره عندنا ويدرب فيحصله جاهز. فولدك اليوم تبغي يتعلم في العرضة ولا موروثنا في الطير ولا في أي كان مجلس وقعدة والأمور هذه بعد ندرب، يعني أنا ما عندي وقت والله، بس إن أحاول في السنة أغطي لي 3 أو 6 دورات الحمد لله. فالسنة موقف صدني، فتح دورة عرضة في الصيف، نشاط الصيفي مع شركة رفيق، سوينا شراكة وسوينا دورة، فتحت 10 سكرت ثاني يوم ساعة 10 300 شخص
3: ان شاء الله. زين وين يتواصلون معك عن طريق الاسم هذه او المركز؟
9: والله انا حسابي باسمي جاسم الكعبي سناب انستغرام. عندنا مركز اعداد للصقور، حتى لو يكتب في جوجل ماب يطلع الاسم يطلع كل شيء، وموجودين في السوشيال ميديا، والربع كلهم الله يجزاهم خير. يعني حتى يعني شوف حتى دليل اليوم ان هالقطر وهالمشاهير اليوم عندنا في السوشيال ميديا وهذا مهتمين في هذا الموروث، حتى والله بدون اعلان هو ينزل، لأن هذا اليوم موروث. إذا اليوم أنت ما تمسك هذا الموروث وتمسك الموروث من بدايته، تعلمهم من أداب مجلس وتعلمهم من صقارة، وعندنا للعلم حتى عندنا في قطر إحنا مركز نوماس تحت مظلة وزارة الثقافة. اليوم الوزارة مركز نواس يقدم، أنا أقدم غيري يقدم، أنا كل ما كثروا هذا الناس اللي يعطون عيالنا فرصة وتدريب خلي يفتح إن شاء الله 20 واحد. هي مش تجارة،
3: بالعكس هي حاجة يعني اجتماعية تنفع المجتمع كامل. يعني
9: اليوم كم واحد من العيال، انا اوعدك بكره وعد اني مستعد ترسلك الممر هذا اسكرته لو تبغي 400 شخص، يعني برساله واحده، برساله اليوم انا اقول لك اجمع لك مثل وانا واقف وياك كم واحد سال
3: واجد. انا اشوف اللي حواليك حتى ما بيعطلك حتى عنهم،
10: والله حبيت ناخذ منك نبذه بس بسيطه عن المشاركات اللي قاعد تقدمها لهم والاشياء الجميله وخصوصا في التدريب ومن ناحيه المركز اللي تسوونه او يعني هذه الاشياء الجميله. فيعطيك الف عافيه ما قصرت وبيض الله وجهك. شكرا لك جاسم.
9: وجهك الله يرحم والديك. واشكركم على هذه الاستضافه ونشكر صوت الخليج على اهتمامهم في هذا الموروث ومشاركتهم معنا اليوم في معرض سهيل وليأخذون صفوة الناس اللي هم لهم باع في مجال الطير ولا بعض المحلات وبعض الأمور هذه. فشكرا لكم واسمحوا لنا على الإطالة.
10: شكرا شكرا لك وعودة للاستديو مع الزملاء.
0: ميل فهاد الشمري يعطيك العافية أخوي فهاد. احنا عندنا ضيوف في الاستديو لكن قبل ما ناخذ ضيوفنا اللي في الاستديو ايضا ونرجع مع الدكتور محمد وضيفنا ايضا كذلك اللي جانا الحين اللي بنستضيفه بعد شوي بنتكلم معه, خلونا نروح لزميلنا فرج المري عشان ما نتاخر عليها. ابو محمد
11: مرحبا. مرحبا, شكرا لك زميلي عادل وعلى الزملاء والضيوف عندك بالاستديو. طبعا نرحب مستمعينا ومتابعينا الاعزاء. انا متواجد حاليا في القاعه الثالثه في قسم الطيور ولوازم الطيور أمام محل المحترفون للهوايات. معنا الأستاذ ياسر أحمد. مرحب فيك أستاذ ياسر وحياك الله.
12: مرحب, أهلا وسهلا, مرحب بكم حياكم الله.
11: حياك الله أستاذ ياسر. أستاذ ياسر, محلكم مختص في بيع الطائرات مخصصة لتدريب الطيور؟
12: نعم صحيح, إحنا جزء من محلنا كبير ومن مبيعاتنا في الطائرات المخصصة لتدريب الطيور وفي حاجات تانية, إنما أهم عندنا حاجة الطائرات الخاصة بتدريب الطيور.
11: جميل جميل. وش أنواع الطائرات الموجودة عندكم؟
12: والله عندنا طائرات اللي بنسميها fixed wing اللي هي بجناح ثابت, وعندنا طائرات اللي هي بنسميها quad copter اللي هي بيطلق عليها مجازن الدرون اللي هي بأربع مراوح أو ست مراوح أو ثمان مراوح.
11: وش الفرق بينها؟
12: فرق بينها إن الجناح الثابت ديت فيه محرك في المقدمة وبيبقى فيه مروحة واحدة, إنما وبيعتمد في الرفع بتاعه على الجناح بالدرجة الأولى. إنما الكواد كوبتر يعني هي تطوير للطائرة الهيليكوبتر, مروحة كبيرة الطائرة الهيليكوبتر, إنما هنا الكواد فيه أربع مراوح أو ستة أو تمانية بيحصل بينهم اتزان ومن ثم بتتحرك الطائرة سواء ترتفع لفوق أو تتحرك لليمين واليسار.
11: طيب أنا كصقار أحيانا نحتاج طائرات تساعدني في الهدد, وأحيانا نحتاج طائرات مثلا عندي مسابقة سباق, وش نستخدم من الطيارات للسباق او للهدد؟
12: والله احنا ولو اننا متخصصين في الطيارات ان احنا بنتعلم من السقارين احتياجات الصقور بتاعتهم ايه, فهو بيبقى في اول الموسم غالبا الطير محتاج ان هو يقوي عضلاته ويرتفع ارتفاع كبير, فبتبقى الطيارات الكواد كوبتر اللي هي باربع مراوح او ست مراوح تبقى مناسبه قوي, سرعتها مش عاليه قوي انها بتساعده انه
11: اللي هي يسمونها الفالكون ولا غير؟
12: لا ديات اللي هي يعني اكتر حاجه مشهوره فيها الفانتوم او ست ام ستة او ام اربعة, دولي اللي هم كواد كوبتر اللي بالمراوح.
11: جميل.
12: ديات بتساعده في الاول, ما هي سريعه قوي, بتساعده في اول الموسم ان هو يحرك عضلاته وينميه ويبتدي يرتفع ارتفاعات كبيره. في اخر الموسم بعد ما يكون هو اكتسب لياقه معقوله بتبتدي الطياره او يستخدم السقار يفضل يستخدم الطياره اللي هي ذات الجناح الثابت لانها اسرع كتير, بتوصل سرعتها لغايه 180 كيلو وفيها مناوره كويسه بتعلم الطير المناوره كمان والمنوفرز وما الى ذلك. فبدايه الموسم بيحتاج الكواد كوبتر, وفي اخر الموسم اللي محتاج عنده لياقه ومحتاج مرونه ومنوفرز بتبقى الطياره ذات الجناح الثابت.
11: يعني الطائرة اللي جناحها ثابت تصلح بعد حقت الصقور حقت السباق.
12: ايوه بالظبط كده, بتبقى اسرع قوي. بنحاول ان في ناس بتحب الكواد كوبتر, هي متعوده وما بتعرفش تطير الجناح الثابت, بنحاول نعمل طيارات سريعه من الكواد كوبتر, بس بكل الاحوال في السرعه لا تقارن بذات الجناح الثابت.
11: جميل استاذ ياسر, كيف تضمنون سلامه الطير اثناء التدريب؟
12: والله هو طبعا يعني ده سؤال مهم جدا وبيهم السقارين سلامة طيورهم, انما ده موضوع بيبقى فيه صعوبة جديدة, فيه ريسك دايما, فيه خطر, بتعتمد الى حد كبير جدا على مهارة اللي بيطير الطيار ان هو دايما يعمل مسافة كويسة, لان السقار يهمه ان الطير يبقى قريب قوي من الطيار, وبتبقى هنا مهارة اللي بيطير ان هو يحافظ على المسافة وما يحاولش يسبق يخلي الطير يشبقه. في طيور، في من نقطة مهمة، في طيور سهلة شوية إن هي بتجري وراك بتتبعك، دي ما فيها صعوبة، إنها تبقى في صعوبة للطيور معينة بتبقى عندها خبرة تطلع فوق خالص تبعد عن الطيارة تماما وبعدين تعمل دايف عليك أو تعمل غطس عليك فجأة، هنا الخطورة الشديدة إن هو ممكن يخبط في مروحة الطيارة وتبقى هنا في كارثة لا قدر الله.
1: جميل جميل. تقدمون صيانة للطيارات أو تعديل؟
12: نعم، إحنا بنجمع طياراتنا هنا وبنعمل ليها صيانة كويسة، والحمد لله شركة المحترفون عندها خبرة كبيرة، يعني هي في سوق القطري من سنة 2008، فعندنا خبرة كبيرة في موضوع الصيانة، بنعمل صيانة كويسة جدا وعلى أعلى مستوى لكل الطيارات.
1: يعطيك العافية أستاذ ياسر، نتمنى لكم التوفيق والسداد إن شاء الله.
12: في سؤال أتمنى إذا في وقت.
1: تفضل تفضل.
12: أنت تحب يعني أحب أنا أجاوب عليه، اللي هو موضوع أنصح الصقارين الجداد بإيه؟
1: صحيح، الهواء جداد.
12: هو في نقطة مهمة جدا جدا جدا وهي في كل الهوايات، الصبر. الصبر، المستعجل بيبقى عايز ياخد أقصى فايدة بس في وقت صغير وده ما بيحصلش.
1: الصبر زين في كل شيء.
12: صبر زين في كل شيء صحيح. فهو لما بيتدرج مع الطير ويصبر معاه يديله جزء صغير في جزء صغير في جزء صغير في وقت مش كبير، أسبوع أو 10 أيام طيره بيبقى ممتاز، إنما من أول يوم عايز ياخد منه كل حاجة لا بيحصل مشاكل.
1: صحيح صحيح. يعطيك العافية أستاذ ياسر، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
12: وشرفنا إن إحنا نتوالى كل سنة في اللقاء.
1: سعيدين بلقائك وتشرفنا فيك.
12: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
1: مستمعينا الأعزاء، تعرفنا وإياكم في هذا اللقاء على الطائرات التي يحتاجها الطير في تدريب الصقور. إلى أن ألقاكم في تغطيات قادمة، حاليا نعود بكم إلى الزملاء في الاستديو. وتفضل أخوي عادل عبد الله.
0: شكرا شكرا جزيلا للزميل فرج المري، يعطيكم العافية. وعودة إلى الاستديو وضيوفنا في الاستديو. قبل ما نأخذ أخوي سعد بن حمد النابت بس نكمل مع الدكتور، كان فيه سؤال مهم أبو عبد الله.
8: دكتور محمد وحيد، أنا يعني بشكل مختصر إذا تقدر تفيدنا أو تعطينا سبل الوقاية.
7: تمام،
8: عشان نكون مختص.
7: والله هندي نصايح سريعة في تقسيمة الأمراض، يعني نعم. الأمراض عندنا أمراض فيروسية، أمراض بكتيرية، أمراض طفيلية. أمراض فيروسية ده الوقاية منها بس تطعيم
8: سنوي.
7: زي مرض زي الصرع إبرة سنوية، مرض زي الجدري إبرة سنوية، ده الأمراض الفيروسية. أمراض بكتيرية الوقاية منها زي ما قلنا بنرفع مناعة الطير، بندي بكتيريا نافعة أقل شيء أسبوع من كل شهر في حالات الإجهاد، في حالات نقل الطير، في حالات تغيير الجو بندي مضادات حيوية وراها أدوية كبد وبكتيريا نافعة، ده الوقاية من الأمراض البكتيرية. أمراض الطفيليات سواء بقى ديدان سواء طفيليات زي الكوكسيديا أو غيرها بندي علاج الطفيل نفسه بصفة دورية، الكوكسيديا ليها جرعة مرة كل شهر أو جرعتين حسب الأكل اللي انت بتقدمه، يعني لو بتدي أكل جاي مثلا من مزارع ما بتديش مضادات أو ما بتديش مضادات طفيلية فالأفضل ان انت بتدي الأدوية دي كل شهر يومين، زي أدوية الكوكسيديا زي أدوية الديدان وزي أدوية بكتيريا النفع كل فترة. الاهتمام طبعا في حالات النقل، في حالات الإجهاد تدي مضادات حيوية بس.
0: دكتور محمد وحيد، شكرا جزيلا لك، شكرا على هذه الفائدة وعلى المعلومات الهامة اللي انت قدمتها لنا، وأكيد يعني في ناس كثير من القانصين والمهتمين أيضا في هذا الجانب راح يستفيدون من هذه المعلومات الهامة جدا. الله يوفقكم إن شاء الله، وشكرا على حضورك معنا، شكرا على تلبية الدعوة أيضا يا دكتور. تحياتنا لك يا دكتور.
8: شكرا يا دكتور.
0: شكرا لك، ألف شكر يا دكتور. شكرا شكرا جزيلا يا دكتور، شكرا لك.
8: الترحال هو جزء أصيل في تراثنا وثقافتنا. بما اختلف ان قديما كان الترحال مصاحبه معدات او ادوات بسيطه تعتمد على معرفه الاتجاه والارض والموارد الماء، فالحين تقريبا اصبحت السياره هي الجزء الاساسي من التجهيز للرحلات والمعدات بالعده الطابخه والمعاميل او خزانات الماء. معنا اليوم سعيد بن حمد النابت صاحب مصنع الوطن العربي، نرحب فيه وممكن
0: مشارك دائم يعني في معرض كتارة الدولي للصيد والصقور، وشغل رائع جدا يعني يقدمونه. يعني أنا اللي عرفت أنه ما يغيرون في شكل السيارة نهائيا، ما يقول احنا شغلنا داخل السيارة مش خارج السيارة. حياك الله يا ابو حمد.
13: الله يحييك ويسلمك،
0: سعداء بوجودك معنا.
13: الله يطول عمرك
0: ويسلمك. يعني قبل شوي الحين ابو عبد الله يقول يعني السيارات هي جزء اساسي يعني، وجزء مهم ايضا كذلك من هذا العالم بشكل عام.
13: صحيح صحيح، خصوصا عند المجتمع القطري بعد مهتم في هذا الرياضه وهذه السيارات وتجهيز السيارات. طبعا هذا المصنع افتتح الوالد عام 1982.
0: ما شاء الله.
13: اي نعم.
0: قديم يعني جدا.
13: ايه. على ايامها ما كان في اعلام ولا كان في تواصل اجتماعي يعني بالذكر.
0: ايه.
13: وطبعا بالذكر
0: اريال كان عند اريال.
13: ايه نعم.
0: بالاريال لا حتى ستلايت ما فيه.
13: الله يطول عمرك وعمر المستمعين. فالحمد لله شاركنا في معرض الشهيل للسنه السادسه، والحمد لله مستمرين ويا المعرض.
0: هذا السؤال شخصي ابو حمد، وش اللي تغير من 82 الى 2026 في هالمصنع هذا؟
13: طبعا تغيرت السيارات وتغيرت الاحتياجات. الاول تشيل لك عزبه وتحط فراشك وتروح، الحين تغير، الحين صار فيها يعني خدمات في اي بي. الناس ما عندهم مثل اول، لازم سياره وياه ولازم موتر عنا ولازم موتر مجهز والتلفزيون وثلاجة ما عندهم مثل أول. فلازم أنت تكون متواكب مع المجتمع. فهمت. تمشي مع
8: يعني ما عاد فيها
13: نادر تحصلك واحد مع عزبة وحط فراشة، نادر جدا.
8: يعني تروح توصل هناك تبي تسوي عشاء تقول بدور بالحبايب الملح.
13: نعم.
8: وانت في ظل.
13: فالحين طال عمرك بخصوص المحميات الكبيرة ما عاد حد يعني حتى الحطب قل. فقام الناس يسوون السيارات ويحطون فيها الافران وخلاص. بعض المرات طال عمرك بتهد وطيرك بيروح في مكان ما في حطب، بيطال عمرك الليل بيجيك الليل ولا حد في خل ما عندك الا تسوي الضوء. اي نعم.
0: نعم استاذنا سعيد النابت، انا قبل شوي يعني شفت السيارات ورحت هناك، في جودة عالية يعني اللي موجود، وكأن هذا جزء أساسا من السيارة ما كأنه هو زيادة على السيارة. صحيح. يعني كأن اللي أنتوا ركبتوه أو اللي أنتوا أضفتوه للسيارة هو جاي من المصنع. يعني ما أعرف كيف أنتوا تسوونه يعني بصراحة، بس دقة عالية جدا يعني في التصنيع.
13: شوف طلع عمرك، إحنا وغيرنا يسوي، لكن تكلم في خفة الشغل. طبعا القانص ولا اللي بيقنص يبقى الشيء الخفيف، احنا نسوي شيء خفيف طال عمرك بحيث ان الجير والكلش ما يتعور عليه. تروح البر وتروح تقطع لك الاف الكيلوات وتعطل عليك، لا في صناعيه ولا في كهربائي ولا في، فاحنا لازم انك تسوي شيء ما يخرب السياره، تروح وترد وسيارتك على ما عليها، اللي هو البدي هذا طال عمرك المنيوم مو بحديد. احنا الاشغال اللي تشوفها 80% كلها حديد، وزن على السياره تحترق الكلش، وبعض المرات بيكون معك سايك يعني غشيم وبيحرق الكلاش عليك ولا بيكسر الجير ولا بيغرس يعني بيعطلك، انت رايح تستانس تبغى تقنص ما انت كيف الا انت في الصناعيه. فاحنا سوينا هذا الله يسلمك بحيث ان الجير والكلاش انه ما يتعور. فهم طال عمرك. فشغلنا كله خفيف وفي نفس الوقت تقدر تحط فيه الخيام من فوق وتحط فيه اغراض كثيره يعني ما يتاثر.
8: ابو حمد الكماليات وايد، بس السؤال اذا وش هو الاساسي اللي هو يعني اللي يجهزون السيارات، الشيء الاساسي اللي هو فعلا غير الكماليات، الشيء اللي هو مطلوب مع خزان الماي هو المطلوب.
13: شوف
8: ايه
13: تفضل. اسمع لي المقاطعه. خزان الماي طال عمرك وخزان البترول
8: على اساس
13: والسله اللي فوق طال عمرك وتحط حطب، ما راح تحطه داخل.
8: نعم.
13: داخل بتحط فراشك سليب باقك يعني السمان اللي عندك، لكن بس هذا الاشياء اللي اساسيه. اما التلفزيون نادر حد يحطه.
8: نعم. ما يحطه هو رايح يبي
13: الا واحد
8: يتابع بطوله ولا مناسبه
13: معينه. نعم
8: نعم الاساسيات، لكن المعدات الطبخ المعامل.
13: اي نعم هذا اهم شيء. اهم شيء اعداد الطبخ طال عمرك وتانكي الماي وتانكي البترول. والحين السنة بعد شاركنا التانك الصيني، دخلنا الصيني ويانا.
6: هو شوف يعني دخول السيارات الصينية، أنا كنت أبغى أتكلم عن دخول السيارات الصينية أيضا الآن للمنافسة يعني بشكل عام، وحضورها أيضا كذلك في الشارع، دخلت أيضا كذلك في هالمجال.
13: طال عمرك حضورها بسبب سعرها. يعني تاخذ لك سيارة مقاربة للجي
6: او لاند كروزر، يعني بدون ذكر اسماء السيارات،
13: ذكر اسماء بتكون نص سعرها او ربع سعرها. والسيارة عملية وجربوها الناس خلاص، ف
8: بتكون هي يعني الاساس. وخاصة بعد انها موجودة دعايتها وموجودة في الشوارع. نعم مفروضة.
13: نعم وعندك ضمان الى 1,000,000 كيلو، فالناس اكيد انهم اشتروها.
8: واكثر السيارات ابو حمد هي البدي تكون او الكروزرات العاديه، يعني التجهيزات يعني، او انه مش صاحب هي السياره توصل للمكان اللي هو يستخدمونها فيه، يعني السائق يجيبها.
13: شوف طال عمرك على حسب رحلتك، اذا انت بتروح مكان قريب الجي بيخدمك، لكن اذا بتروح مكان بعيد لازم معك حوض شيل اغراضك وشيل العزبه، لانك بتطول. فالجي ما ابو كشتة يوم يومين ثلاثه بس،
6: سويت دعايات لكل السيارات. احنا لا احنا نتكلم عن السيارات بشكل عام، يعني ما ودنا نذكر سيارات معينه مثلا او نوع من انواع السيارات، ولكن لما نتكلم حتى عن الياباني عن الالماني عن الصيني عن كذا وعن كذا، احنا نتكلم بشكل عام يعني نطلق عليها يعني هذا، ولكن ذكر سياره محدد ما ودنا حد يزعل علينا يعني.
8: لا
6: قاعد يسوي لهم دعايه،
13: ما زعل معي.
8: كل اكس واي مثلا البدي والبكم، ها
6: اي عندهم أي لا عندهم تجهيز، عندهم سياره الله يسلمك. الحين انا قبل اسوي مع ابو حمد اللقاء رحت لهم الجناح هناك وتفحصته يعني بشكل كامل، فلقيت عندهم بيكب، يعني سياره من انواع السيارات اليابانيه البيكب مجهزه بكل ما يحتاجه الانسان، انه ممكن يعني يقعد له يوم يومين مثلا في اي روضه بارع يعني.
13: لا اكثر من يومين طال عمرك، هذه انتقلت فيها من طال عمرك 10 ايام وطالع.
6: اي
13: 15 يوم بعد على حسب يعني.
6: اي لان كل شيء متوفر يعني،
13: شيء
6: يعني
13: متوفر حتى دورة يعني مياه الله يكرمك، والمنام والمطبخ. نعم. سيارتك يعني فيها كامل
6: كل شيء جاهز فيها.
13: اي نعم طال عمرك.
6: فجميله يعني جميلها. طيب تكلفتها عاليه هذه؟
13: والله طال عمرك يعني في حدود 50-60-55 على حسب الأغراض والأشياء اللي أنت بتخليها داخل. في بعضها مطبخ بدون مطبخ، ثلاجة بتلفزيون، على حسب الماتيريال، فكل شيء له سعره يعني.
8: وأشياء الهندسية لكم دور فيها؟
13: نعم أكيد.
8: أو رياضة أو
13: أكيد طال عمرك. اللي إحنا أكثر شيء في الحوض نشتغل فيه من وراء الجنبنات اللي وراء والسبتات يسمونها. حق الترفيه، لانه الحوض طال عمرك يجيك من وكاله مو عارفين انك انت بتحمله.
8: حمولة.
13: يعني حموله عاديه، لكن اذا انت بتحط فيه صندوق لازم انك بعد تشتغل فيه، تزوده من ورا وتعدله وتسوي له ميزانيه وتركب له تواير كبار.
6: يعني في شغل هندسي يعني
13: شغل هندسي بسيط يعني، مو بذاك
6: على موضوع الجنبينات وعلى موضوع الاحمال يعني والاوزان يعني اللي
13: نعم.
6: لا شغلكم جميل يعني صراحه يعني،
13: الله يعطيكم العافيه. شغلنا يتميز بالخف، خفة الوزن أهم شيء، خفة الوزن.
6: وهذا كله يتم في الدوحة.
13: في الدوحة نعم.
6: يعني حتى المواد المستخدمة
13: كل شيء في الدوحة.
6: وش المواد اللي تستخدمونها يعني؟ الألمنيوم.
13: إيه نعم الألمنيوم والصبغ الرابتر. هذا الصبغ الرابتر ما يتأثر بالصدى ولا يتأثر حتى بالشموخ. أنت الحين بتروح البر بتدش بين شجار ولا بتشمقه في حطب، فما يتأثر يعني، صعب يتأثر. لا يكون واحد متعمد يعني أكيد إنه بيتأثر، لكن اقصد انت بتدش بين الشماع بين الشجار وبتروح وبتقنط وبتعود، ف يعني صعب نادر، لانه الصبغ 200.
6: اي
13: ونستخدم طال عمرك ماده الفوم بين الحديد بين هذا الالمنيوم.
6: في ضمان على
13: نعم ضمان، نعم موجود ضمان على حسب الشغل انه طال عمرك ما يتكسر. اما اذا كان يعني من حادث ولا شيء، لا طبعا بتكون على العميل.
6: اي لا اي لا ما نتكلم عن حوادث، احنا نتكلم مثلا عن تلف مثلا.
13: اي تلف يعني. اي نعم في ضمان احنا نصلح له، وطبعا نادر
6: لان ضامنين شغلكم.
13: شوف
6: يعني
13: ضامنين شغلنا طال عمرك سنه سنتين ثلاث، لكن ناخذ هذه الاشياء استهلاكيه لازم انها لازم يعني يجيك واحد بعد خمس سنوات لا طبعا بتكون انا على الشخص اللي يعني صاحب السياره.
6: صحيح صحيح صحيح.
8: وهل عندكم بالتجهيزات بعد مثلا مساعده في الخارج المحلات عندكم توصلون للبر اذا في مشاكل من السيارات اللي كصيانه او ما تعددونها اول؟
13: والله طال عمرك نروح ونطرش عندنا ميكانيكيين يطلعون
8: يوصلون
13: اذا اضطر الامر السياره ما تقدر تجي ولا مقرسه ولا متعطله اكيد نساعد مع العميل ونطرش لناس من عندنا فنيين ويقومون بالواجب يردون
8: خدمات عقب البيع.
13: نعم.
6: يعني السيارات الصغيره تعتمدون عليها عندكم اظن الفان الكبير يعني او
13: صحيح
6: صحيح
13: صحيح. السنه طال عمرك ما دخلنا بدالة اللي هو السياره الصغيره
6: في المعرض فقط يعني. لكن لكن هذاك ما زال موجود يعني ما زال قائم.
13: نعم نعم موجود ومفصل ونسوي
6: بيوت متكامله يعني
13: هذا طال عمرك البيت بعد نفس شغله الشخص بعد يكون خفيف وزنه خفيف شوف هالغرفه العوده دي ما يحس فيها السياره وفي نفس الوقت بعد قويه يعني ما ياثر فيها الهواء من جميع النواحي احنا يعني
6: ممتاز ايه
13: الحمد
6: ممتاز
13: لله
6: الله يوفقكم ان شاء الله
8: تمتلكون الخبره فيها اللي
13: الله اي والله
8: احنا
13: من زمان نشتغل بالسيارات لكن مثل ما قلت لك الاول ما فيه اعلام ولا فيه بالذكر
6: الحين دخلوا عندكم منافسين يعني كنتوا انتم الوحيدين اعتقد
13: نعم
6: في السوق
13: نعم
6: لكن الحين
13: نعم
6: دخلوا
13: نعم
6: المنافسين
13: نعم منافسين
6: وهذا امر طبيعي جدا للناس
13: امر طبيعي والرزق على الله طبعا
6: صحيح
13: الرزق على الله
6: صحيح
13: الحمد لله كل
6: الله يرزقكم وان شاء الله يوفقكم طال عمرك انتم ناس اشتغلتوا واجتهدتوا وبكل صدق يعني انا اتكلم ما عندي هذيك الخلفية يعني عن هذه المواضيع مثلا التصليحات والتجهيزات وكذا ولكن احيانا الانسان الطبيعي ممكن يشوف الشغل وجودة الشغل اللي هي موجودة فكان الشغل رائع وجميل شغلكم
13: احنا الله يطول عمرك ابو عبد الله لازم انك تروح معنا كشتة
6: باذن الله
13: لازم
6: تشريف لي انا وابو عبد الله
13: انا نعم
6: نعم انا واخوي فيصل النعيمي مع بعض
13: نروح طال عمرك مكان قريب في السنسون ومسوي عشانا ونرويك بالشغل
8: تحريبها
13: ما عليك زود الله يطول عمرك ويسلمك
6: شكرا لك
13: مرحبا
6: شكرا
13: مرحبا
6: على حضورك
13: مرحبا
6: وشكرا على تلبية
13: مرحبا
6: الدعوة
13: تحت أمركم
6: الله يطول بعمرك شاكرين لك شاكرين لك شاكرين لك هذا الحضور
13: الله يطول عمرك وبيض الله وجيكم على حسن الاستضافة ورحم الله والديك
6: الله يعطيك العافية والصحة
13: والديك الله يسلمك.
6: إذن مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة من حلقات برنامج سهيل على إذاعة صوت الخليج نلتقي غدا في الثالثة والنصف عصرا إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تقبلوا تحيات فريق العمل وكتيبة العمل التي قدمتها إذاعة صوت الخليج لتغطية هذا الحدث الهام شكرا جزيلا لكم.

0: من قلب كتارا
1: عبر صوت الخليج، تغطية خاصة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور. ننقل لكم أجواء المعرض
0: بكل تفاصيله.
1: برنامج سهيل يأتيكم في 3:30 مساء بتوقيت الدوحة. كونوا على الموعد.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

أسعد الله مساكم أعزائي المستمعين بكل خير وود وتحية لكم من جديد في برنامجكم اليومي آمر تدلل. تحية لكم من التقديم أنا جواهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي.

عساك على القوة منفذنا على هذا الدخول المميز ورايق للفنان الكويتي محمد المصباح. المصباح يعني عرف من بداياته بالتراث الغنائي الكويتي وجمع في مسيرته بين الأغنيات العاطفية وكذلك أيضا الأعمال الوطنية، لكن من أبرز محطات ألبوم حياتي اللي صدر في 94 وضم أغنية من يشبهك، كذلك انطلق المصباح رسميا بأغنية تمون يا نظر العيون من كلمات ساهر وألحان مرزوق

مع نسمة الأجواء اللي جالسة تتلطف علينا كل يوم مع يوم وتتدرج معنا شوي شوي، بدأت كتارة من تاريخ 8 سبتمبر فعالية معرض كتارة الدولي للصيد والصقور، معرض سهيل 2026، واللي طبعا حول كتارة ومنطقة كتارة أو ناوي يمر على كتارة يحسب حساب الإقبال الكبير في كتارة، ذلك بسبب الفعالية. الزحمة يعني كبيرة فعلا، لكن الجميل أن الزحمة أو الازدحام منظم والحركة فيها ما شاء الله تسير بسلاسة رغم الإقبال الكبير. وهنا لابد أن نقول كل الشكر للقائمين على الفعالية ويعطيهم العافية. وكتارة كعادتها تثبت احترافيتها في تنظيم المعارض والفعاليات الدولية الكبيرة. طبعا معرض كتارة الدولي للصيد والصقور سهيل 2026 اللي يحتفل هذا العام بنسخته 10، وتتواصل فعالياته حتى 12 من سبتمبر، ويشارك في المعرض 155 جهة وشركة من 14 دولة، ويضم الصقور ومستلزمات الصيد والقنص والرحلات البرية، وتجهيز أيضا سيارات المقناص إلى جانب مزاد الصقور و المسابقات والفعاليات التراثية. صراحة منفذنا أنا يعني دائما من يعني أسمع شيء في صقور ومقناص يجي على بالي أو يخطر على بالي الفنان القطري عيسى التشبيسي. إيش رأيك نسمع له شيء؟

كل التحية لكل المستمعين لإذاعتنا صوت الخليج، ونذكركم أعزائي المستمعين برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف، من خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. ونستهل بداية حلقة اليوم مع أول مشاركة جميلة من عبد الله، يطلب لجديد الفنان كاظم الساهر 10 دوخات.

حبيبي ايش هالجمال، الله اكبر. اعاد الفنان كاظم الساهر اسم الشاعر الراحل كريم العراقي الى الواجهه مره اخرى باغنيه 10 دخات ضمن البومه الجديد بلا عنوان. طبعا علاقه كاظم الساهر مع كريم العراقي بدات من سنوات الخدمه العسكريه، يعني من سنوات طويله قبل ان تتحول الى شراكه فنيه أثمرت أكثر من 50 أغنية، من أبرزها بعد الحب والمستبدة وكذلك أيضا المحكمة. تميز كريم العراقي بقدرته على الكتابة بالفصحى وكذلك أيضا اللهجة العراقية وتحويل المشاعر إلى حكايات بسيطة وعميقة يمنحها كاظم صوته وألحانه. لكن رغم رحيل كريم في 2023 إلا أن كاظم الساهر واصل وفاءه لصديقه بتقديم نصوصه، لتقديم كلماته ويستحضرها وتصل وإيصالها للجيل الجديد.

لازلنا مستمرين معكم أعزائي، ونذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440-30000 من خارج قطر، إضافة فتح الخط 00974. بقدر الإمكان إن شاء الله نحاول نلبي كل الطلبات اللي وصلتنا، وإذا ما قدرنا إن شاء الله راح ننقلها إلى الساعة القادمة من السادسة حتى السابعة بتوقيت الدوحة في فقرة أغانيكم. إذا ننتقل لمشاركة، يعني ما شاء الله رائدة هذه المشاركة، من أبو عبد الله. كل التحية لك يا أبو عبد الله، ويطلب لي الفنانة الراحلة وردة بتونس فيك.

بقى ظهر مؤخرا إلى النور تسجيل أصلي كامل ونادر للفنانة وردة الجزائرية تغني فيه يا حبيبي لا تقولي ضاع حبي من ألحان الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، لكن جرى ترميم التسجيل وحفظه رقميا مع تحسين جودة الصوت قبل تقديمه للمرة الأولى ضمن احتفالية خاصة بذكرى رحيل الصنباطي في 9 سبتمبر من قبل أحد الجهات. طبعا تضمنت الاحتفالية مجموعة من أشهر ألحانه إلى جانب استعراض مسيرته الفنية وتعاوناته مع كبار نجوم الطرب العربي. الجميل في مثل هذا الحدث أنه ما مبجالس يستعيد أغنية قديمة فحسب، بل ينقذ لحظة موسيقية نادرة من النسيان ويمنح جيلا جديدا تحفة فنية وفرصة للاستماع في لقاء فني جمع صوت وردة بألحان رياض الصنباطي. ننتقل لمشاركة جديدة من عبير، كل التحية لك يا عبير، وتطلب لي فنان رامي صبري.

أحد الأخبار الصحفية يذكر أن يستعد الفنان رامي صبري لطرح الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم ريد فلاج بالتزامن مع بدء عرضه في دور السينما ضمن موسم أفلام صيف 2026. الأغنية من كلمات أحمد المالكي وأيضا ألحان محمدي، وتأتي طبعا بعد أسابيع من طرح رامي ألبوم الجديد الأمر واللي ضم 13 أغنية. مع وننتقل لمشاركة من صديق البرنامج أبو غانم، يطلب لي الفنانة أنغام مع التقدير، وكذلك أيضا سعاد تطلب مع التقدير وتهديها لصديقاتها عبير ريوف نوره معالي ونظره ونوف مستمع.

تستعد الفنانة أنغام لتقديم أول حفل غنائي لمطربة مصرية وعربية على خشبة المسرح في القاعة الرئيسية لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن مدينة الفنون والثقافة بتاريخ 4 نوفمبر، احتفالا بعيد الحب المصري. وكذلك راح تحيي الحفل بمشاركة أوركسترالية موسيقية يضم 33 عازف تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

تحية لكل المشاركات الجميلة والكلام اللطيف اللي جالس يرسل في الواتساب. كل الشكر لك يا بدر، يمدح بالجو هناك في عمان إن شاء الله يقبل لنا. تحية لك يا محمود الخالدي من البصرة، إن شاء الله تامر تدلل. ننتقل لمشاركة من صديق البرنامج علي وجداد، كل الود لك يا علي، ويطلب لي الفنان عبدالله الرويشد أحبك. نستمع.

كل التحية لكل المشاركين معانا، وسواء اللي متابعين عبر البث الحي المباشر وأيضا كذلك عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، وأيضا على الواتساب. في مشاركة وصلت لنا أيضا من أبو سالم، كل التحية لك يا أبو سالم، ويطلب لي الفنان فضل شاكر مرة واقعة أحلى رسمة.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت مع زميل آخر. استمتعنا معكم مع طلباتكم الجميلة، إن شاء الله باقي الطلبات اللي ما قدرنا نلبيها راح ننقلها إلى الساعة القادمة من 6 حتى 7 بتوقيت الدوحة. ونختمها مع آخر مشاركة من شيخة، كل التحية لك يا شيخة، وتطلب لي الفنان سلطان المرشد اشتقت. إلى أن نلقاكم غدا، كل الود كانت معكم أنا جواهر برشيد، وأيضا زميلة من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزة. يومكم سعيد وإلى

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من جلسات جبهة الخليج.

真

يلا عشت عشت يا حبيبي، الله عليك، عشت عشت عشت عشت.

0: الله الله الله عشتي.
1: أغنية ناديت يا أهل الهوى من ظل عقله يجي له يشل عقله معه، من كلمات الشاعر صالح السعيدي ألحان محمد أبو نصار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أبتعد وتعبتني خطوتي أبتعد وتعبتني خطوتي ترتعد ترتعد من شعوري بغلطتي ترتعد من شعوري بغلطتي الألم والأسى من خفايا رحلتي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وقصة
1: حصريا
0: كتبتها السنين. ليش من بعد الحنين وقصة
1: على صوت الخليج.

عزاه يا قلبي من الهم عزاه ومن يواسي دمعتي قال خيرة وشلون خيرة في بعادة فرقاه لا تقول خيرة خيبة كبيرة عزاه يا قلبي من الهم عزاه ومن يواسي دمعتي قال خيرة وشلون خيرة في بعادة فرقاه لا تقول خيرة خيبة كبيرة يلي تواسيني يلي تواسيني كلامك حفظناه أنا أبغى منك خدمتين صغيرة ودي تروح تبلغه شي معناه اللي يحبك يبغى كلمة أخيرة يلي تواسيني كلامك حفظناه أنا أبغى منك خدمتين صغيرة ودي تروح تبلغه شي معناه اللي يحبك يبغى كلمة أخيرة إن كان يبغاني فهذا اللي يبغاه وإن ما قبل قله خسارة كبيرة بكرة الندامة والحسايف تولاه يندم يندم وأنا عارف الندامة مريرة إن جايبي قربي إن جايبي قربي فلا ظن بجفاه أنا ضميري يختلف عن ضميره أنا أشهد إنه حد قلبي على قصاه أنا أشهد إنه حد قلبي على قصاه ولا خفوقي

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: ضرب له أسرار. نغم على أوتار.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال.

بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جادلة. شكرا لمحمد حسن، لاحظ صوتي، معلش سامحوني وتحملوني، الانفلونزا يعني أبعدها الله عنكم جميعا إن شاء الله. فيعني من أمس هجمت علي هجوما صعبا ولجأت إلى المركز الصحي، مشكورين يعني ما قصروا، يعني أعطوني أدوية والآخره، وحاولت أخذت الأدوية والحمد لله خير إن شاء الله. طيب عشان أريحكم من صوتي نسمع الاستهلال يا فيصل. جاهز الاستهلال؟ يلا. يعني لما الواحد يكون عنده إنفلونزا يروح لمين؟

0: رياض السنباطي، رياض السنباطي وأم كلثوم رياض السنباطي. إن شاء الله تكونوا استمتعتم بالاستهلال، علشان بس نبعد عنكم يعني ما في صوتي من يعني قبح. في حمد طلبيا مهندس شادية، أبو هيثم طلبيا حلو الصباح، محمد قنديل مهابة طلبة، تسعد صباحك سرج عمر، وبعثت الرابط إن شاء الله بس يوصل أحد الزملاء يساعدنا في مسألة تنزيل المادة. مازن طلبوا منين الله جابك، سمير حلمي مش موجودة بس منتظرين بس تنزيلها. أم حمد طلبت ماريح الهوى مسافر، عبد المحسن لمهنة، عادل ببشي طلب بأبي الشموس، أحمد لمجميري، أبو عبد الوهاب طلب عندما يأتي المساء عبد الوهاب، سعاد طلبت علشان ماليش غيرك فريد الأطرش، محمد ماهر طلب حبيبي يا متغرب فايزة أحمد، فاطمة لهيبي طلبت على وين فدو عبيد، علي موسى عفوا علي موسى طلب سعد زمن، مياد الحناوي، عيسى طلب وين أرضك سليمان الملا، محمد الشوكري طلب كذاب، سليمان موسى، ريم طلبت حاسب الوقت رباب. وخلينا مع شو الأغنية اللي جاهزة الآن يا فيصل؟ شادية يا مهندس طلبها حمد.
1: يا مهندس هندس لي بي لو نبلون مكاتبي، تقضي عمري بهالبيت أنا والحب وحبيبي، وصبح وفجر وظهر وعصر، اليوم وبكرة وطول

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. مازن بيقول من الموسيقى واضح بأنه ملحن أغنية شادية هو فيلم وهبي. صح، فيلم وهبي، ما شاء الله عليك يا مازن، فيلم وهبي. علي خاطر النجادي طلب فريد الأطرش، فريد موجود ومطلوب من سعاد، فغير يا علي خاطر النجادي، لن أطيل عليكم. خلينا نسمع محمد قنديل يا حلو صبح، طلبها أبو هيثم من مسقط.
1: يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل.

مازلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. مهابة طلبك منتظرين إحنا بس تنزيله. وسمير حلمي اللي طلبها مازن ومنين الله جابك منتظرين فقط. علي وجداد طلب على الكورنيش طروب. علي وجداد علي خاطر النجادي منتظرين بس يغير بس. طيب خلينا نسمع عبد المحسن المهنا طلبته أم حمد مع ريح الهوى مسافر.

حبك بيت ارتاح واسوي حق هوانا جناح في حبك بيت ارتاح واسوي حق هوانا جناح صبرت وضاعت سنيني كل شي من حياتي راح صبرت وضاعت

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وصلنا للعاشرة موعد، أو يعني باقي دقيقة للعاشرة موعد كلمة في أغنية. أحسن محمد حسن على طول بيقول تأخرت عن كلمة في أغنية. اليوم الكلمة في أغنية للفنان الكبير علي عبد الستار، فتنة الحفل. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

كل خطوة بروق وكل لفحة صهيل. كلمة لفحة نتوقف عنها اليوم، نتلقى إجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل. وفي المستمع الكريم من اليمن أرسل لي رسالة يقول اللي هو عبد الله أحمد مسعد من اليمن من الضالع، أغنية تعبود خواجة فين التقينا وشفتك فين، أغنية عاطفية جميلة جدا أتمنى أن أسمعها في إذاعة صوت الخليج، محبتي لكم جميعا برنامج طربية. شكرا يا عبد الله. الأغنية شوف لي يا فيصل إذا تكرمت فيصل، أغنية عبود خواجة، الأغنية فين التقينا وشفتك فين، فين التقينا وشفتك فين عبود خواجة، شوفها الله خليك عشان خاطر حبيبنا عبد الله أحمد مسعد من اليمن. طيب نروح الآن لأي أغنية، لأحمد الجميري ولا لمين؟ لأحمد الجميري بأبي الشموس، طلبها عادل بوبشيت.

كلمة لفحة هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل. عبد الوهاب مطلوب من أبو عبد الوهاب، أغنية عندما يأتي المساء.

كلمة لفحة هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع في نبيل يقول أغنية يعني وبعدين يا حبيبي غناء نجاح سلام، يعني وبعدين يا حبيبي غناء نجاح سلام. نشوف لي يا فيصل لو سمحت. نجاح سلام يعني وبعدين يا حبيبي، طلبها نبيل. ونكتفي بهذا القدر من الطلبات لأنه الوقت بيدركنا يعني. خليني بس أكتب نجاح سلام. طيب سمعنا الكلمة. نسمع فريد الأطرش الآن علشان ماليش غيرك، طلبتها سعاد.

كلمة لفحة هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى إجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وفي محمد ماهر طلب حبيبي يا متغرب لفايزة أحمد، إن شاء الله محمد ماهر يكون متابعاً.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية.
1: تلحت نزيري مشيتك بخترا كل خطوة مبروك كل لفحة صهيل
0: كل لفحة صهيل. اللفحة ما هي؟ في جواب من عادل ببشيت بيقول تحريك الشعر في الرقص، صح هو تحريك الشعر، ولكن ممكن بالإيد يعني تلف المرأة تلف شعرها بإيدها ترجعه لورا، لفحة تسمى لفحة. وبرضو يعني الرجل لما يمد إيده على الغترة يلفحها يرجع الغرفة الغترة للخلف، برضو هذه تسمى لفحة. برضو الرجل لما يلبس اللفحة على الرقبة قطعة من قطعة صوف قطعة قطن ويلفها على الرقبة هذه لفحة بنسميها. فهي هذا هو المعنى صح. شكرا يا عادل. في المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد من اليمن يقول كلمة لفحة معناتها اليسع، يمكن بعضهم يقول شعع بالنار، هذا أقرب معنى إليها. باختصار لف قلبي يعني لسعتني بالنار. هي لفحة لفحة برضو ممكن نجيبها على النار لما النار بتلف مع الهواء مع الريح، ممكن ممكن يا عبد الله. المستمع الكريم أبو فهد الراشد، شكرا لك يا أبو فهد، بيقول اللفح هي حركة رقص شعبية تراثية نسائية في منطقة الخليج العربي تعتمد على تحريك الشعر يمينا وشمالا بتناغم مع الإيقاع الموسيقي بشكل إيقاعي تعبيرا عن الفرح والبهجة في المناسبات. شكرا يا أبا فهد الراشد من الكويت، جوابك صحيح. في مين كمان؟ حنان، تعني الهبة الحارة أو الباردة مثل لفحة الهواء أو لفحة الشوق وتوحي بالأثر المفاجئ والسريع، صح. لفحة، معنى كلمة لفحة هي التعرض للحرارة الشمس أو الهواء الساخن. أبو هيثم مسقط، هي لا هي الحاجه اللي بتلط يعني بتلطش اذا معلش التعبير صح ولا غلط، لكن الالتفاف حتى في الحداق في السمك صيد السمك في اللفاح بسموه في الخليج لفاح، انه السناره بتلف مع الخيط على السمكه لفه فبتصطاد السمكه. سعاد من الكويت تقول يمكن اصابه، لفحة معروفة يا سعاد، هي الشيء لما بيلتف حوالين الشيء الآخر، قطعة قماش حول الرقبة، السنارة حول السمكة، المرأة شعرها يلتف حول وجهها فترده ممكن. محمد حسن يقول لفحة بمعنى على سبيل المثال أنا لفحني الهواء البارد أي أصابني. لفحة هي القصد منها اللفحة مش الإصابة، شعور الإنسان لما الهواء يلفح منطقة الرقبة أو منطقة الصدر، يلفح يعني يلتف حولين الرقبة وبعدين يصاب بعد. مين كمان؟ علي وجداد شو أجاب؟ يقول نسيم الهواء الحار أو البارد، يعني جوابك صح عشان يزعل، وجوابك صح الحار أو البارد. فاطمة الوهيبي كل خطوة بروق كل نفحة، مش نفحة لفحة لفحة باللام يا فاطمة، فالمقصود بنفحة صحيح، النفحة غير عن اللفحة، لفحة لفحة باللام هو الانبعاث وخروج صوت الخيل الصهيل كالنسمة أو الدفعة القوية المصاحبة لحركتها. جوابك صح يا فاطمة بس هي لفحة مش نفحة. وصلنا ننتقل الآن إلى الفقرة التالية من حلقة هذا اليوم.
2: أغنية
3: يا هلي يا هلي
2: بين صوتين.

0: بين صوتين.
1: أحلام من ذكراك.
0: اليوم زوروني كل سنة مرة لسيد درويش، هذه الأغنية شهيرة جدا جدا وغناها كثيرون، هي أصلا لسيد درويش فنان الشعب سيد درويش. نسمعها اليوم بصوتين، والصوتان اشتغلوا مع بعض في الخمسينيات أغنية ثنائية دويتو. أول شيء نسمع بصوت فيروز.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كل يوم إحنا في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة جدا. طيب نسمع طلب فاطمة الوهيبي على وين لفدوى عبيد.

فدوى عبيد فنانة لبنانية من جيل سميرة توفيق وصباح وغنت في البلاد العربية، في كثير من البلاد العربية غنت أغاني وطنية في البلدان العربية. هي مواليد 1939 وتوفيت في 2022 رحمة الله عليها. مستمرين معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. سهلة سهلة جدا. طيب نروح لمياد الحناوي. ساعة زمن ساعة زمن، طلبها علي موسى.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. والأغنية الآن لمين يا فيصل؟ سليمان الملا وين أرضك طلبها عيسى.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وكمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. ونسمع طلب ريم، طلبت رباب حاسب الوقت.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية. و نتلقى نذكر نستعرض أجوبتكم في المستمع الكريم عجيل ثامر السعدون يقول المطرب صالح الحريبي صح يا صاحبي ماني إبراهيم هذا صح صح. في عادل بوبشيت المقدمة صالح الحريبي يمكن برق انتلالة، لا هي انت صح صالح الحريبي بس يا صاحبي. سعاد من الكويت صالح الحريبي يا صاحبي ماني راعي هذا صح. محمد حسن الفنان الكويتي الراحل صالح الحريبي صح. أبو فهد الراشد من الكويت أعتقد مقدم الأغنية صح الفنان الكويتي الراحل صالح الحريبي صح. مش ياد الحمام لا يا صاحبي. في ريم المقدمة الفنان صالح الحريبي يا صاحبي ماني ماني إبراهيم هذا صح صح. إذا صالح الحريبي ويا صاحبي نسمع مقدمة. في أبو هيثم أيضا قال صالح الحريبي صح يا أبو هيثم. إذا نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

كلمات ميشيل طعمة، ألحان فريد الأطرش. بيقولوا فريد الأطرش مكتئب، وفريد الأطرش على الكورنيش. وين وصلنا؟ وصلنا أي أغنية الآن يا أحمد فتحي؟ أغنية أنت السبب، طلبها علي خاطر النجادي.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع طلب حنان، طلبت الغيرة والحيرة لفايدة كامل.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أشكر المستمع الكريم حسام العموري، إن شاء الله أكون ذكرت الاسم صح، العموري أو العموري حسام. شكرا لك يا حسام على يعني مشاعرك الطيبة واهتمامك، وحفظك الله ورعاك يا رب. وأشكر أم علي، جاءت وصلت ابنتها قبل فترة بسيطة، يعني قبل قليل، ما كانوا معها فنانة تشكيلية، فجاءت تبلغني ب يعني متابعة والدتها أم علي لبرامجي. شكرا جزيلا يا أم علي، ما قصرتي، وأتمنى دائما أكون عند حسن ظن الجميع. شكرا، شكرا جزيلا. وصلنا وبعتذر طبعا لمهابة ومازن وأم حمد ومحمد الشوكري على عدم نزول الأغنيات اللي طلبوها، لأنه لم نتمكن، يعني انتهت الحلقة ولم نتمكن من تلبية ما طلبوا أو تنزيل الأغاني اللي طلبوها. وصلنا لفجر رياض الصنباطي، معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى، لكم أجمل تحيات فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.